0: تسألم على قد الشوق اللي فيك يا
1: جميل. موزيك FM. Top Matin, The Morning Top.

الفل. إن شاء الله نهاركم مبروك، مرحبا بيكم، إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بألف خير، كل عيد إن شاء الله وانتم بصحة، إن شاء الله يا ربي عيد سعيد عليكم وعلى عائلتكم والناس اللي تحبوهم، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله ليمة ذي ترجع علينا وعليكم بالخير واليوم والبركات. كل عام وانتم بصحة جيدة، كل عام وانتم ملمومين مع الناس اللي تحبوهم، مرحبا بيكم وشكرا لكم على الاستماع لنا في ثاني أيام العيد. موعدنا يبدأ من توا حتى النص نهار، 6 ساعات نجموا من خلالهم توصلوا الإهداءات متاعكم، مرحبا بتليفوناتكم، مرحبا بإهداءاتكم، تكلمون على 71113000 باش تعيدوا على الناس اللي تحبوهم، باش تعيدوا على الناس اللي متوحشينهم. تحية كبيرة بربي للتوينسة اللي يسمعوا فينا اليوم الصباح على سيت www.mosaikafm.net. إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم زادة بخير، وإن شاء الله ربي يرجعكم لبلادكم وللناس اللي تحبوهم إن شاء الله في أقرب فرصة، وإن شاء الله ربي يلم شملكم. تحية ليكم، إن شاء الله نحاول وانتوكا من خلال هالنهارين هذوما نوصلوا لكم أجواء العيد، ونعرف قديش هالفترات هذية تبدأ صعيبة على التوينسة المقيمين بالخارج. إن شاء الله نحاولوا على قد ما نجموا نوصلوا لكم شوية من ريحة تونس وشوية من تحذيرات متاع العيد. إن شاء الله يا ربي كل عام وانتوما أوفياء المزيك، كل عام زادة وانتوما تكلموا فينا، كل عام وإحنا نحتفلوا بالمناسبة هذية مع بعضنا، سواء من خلال تليفوناتكم، رسائلكم، إهداءاتكم، ولا حتى من خلال الكومنتير متاعكم اللي تخليهمنا على الباج متاعنا مزيك فام. إحنا موعدنا يبدأ من توا، برشا انتوكا موزيكا نقترحوها عليكم في الست ساعات هذوما، ومرحبا زادة انتوما بمقترحاتكم، مرحبا زادة بالإهداءات متاعكم، كان عندكم حتى انتوما هكا الشاهين حاجة تحبوا تسمعوها، مرحبا زادة بالتليفونات متاع الناس الكل، راه حاجة تفرحنا وبالحق نبدأ فرحاني برشا كي نسمعوا أصواتكم وحكايتكم. هذه فيروز الله معاك اليوم الصباح، يلا إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، طريق السلام عليكم للي يسمعوا فينا في الطريق، إن شاء الله يا ربي عيدكم أحلى عيد على موزيكا فام، مرحبا بكم.

0: هلا جو على مجاي كافيه.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم زين وكل عام وانتم حيين بألف خير. عيد اللمة الفرحة لقلوب الصافية. حضروا رواحكم، خليوا الابتسامة معاكم وخليوا زاد الحظ يدق ببينكم. أول أخبارنا للحمل، عيد السنيرة وفيه طاقة إيجابية وفرحة مختلفة. إذ ثور العيد يقرب المسافات بينك وبين الحبيب، تنجموا تعيشوا لحظات رومانسية مميزة. والجوزاء فما خبر به وإلا فرصة نجم تفرحك بعد العيد. المهم يلزمك الصبر وعدم التساؤل في القرارات. وانت يا برج السرطان، انت يا مائي، رد بالك من المصاريف الزايده، خاطر الحماس متاع العيد يخليك تصرف اكثر من لازم. الاسد طاقتك باهيه، اما حاول ترتاح وتنظم نومك باش تكمل العيد وانت مرتاح نفسانيا وحتى جسديا. والعذراء حبك تستمتع باللحظه وما تخليش التوتر يسرق منك فرحه العيد. الضحكه الحلوه اليوم تسوى برشا، كيف كيف زايده عن الميزان. عيد السنه فيه راحه نفسيه واحساس الأمان، تحسوا روحكم تحبوا لما الجو العائلي أكثر من أي وقت، والناس القريبة منكم باش تعطيكم طاقة إيجابية كبيرة. العقرب عندك استقرار نسبي في الخدمة، أما يلزمك ما تأجلش مسؤولياتك بعد العيد. القوس ماليا الوضع مقبول، أما المصاريف متاع المناسبات تنجم تزيد شوية، حاول أنك توازن. الجدي نحبك ترد بالك من الماكلة الزايدة ومن السهر خاصة في أيامات العيد، شوية تنظيم يخليك تبقى مرتاح وناشط. كان على برج الدلو ساعات أبسط الحاجات راهي وأبسط اللحظات، خلينا نقوله مع الناس اللي تحبكم تعطيك سعادة أكثر من أي حاجة، نحبك تستغل لمة العيد. ونكملوا مع برج الحوت، طاقتكم عالية والناس تحب تكون قريبة منكم، أما حاولوا ما تشتوش بين برشا حاجات في نفس الوقت. إن شاء الله يا ربي عيدكم مبروك.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: ملا جو

0: ملا جو على مجايكته.
1: سبعة دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين وكل عام وانتم حيين بألف خير. طريقة سلام عليكم وإنه تسمعوا في مزايكة فام عندكم على ذمتكم من توا حتى النص نهار. الفرصة باش توصلوا الإهداءات متاعكم. مرحبا بتليفوناتكم على 71113000. تحية لكم كن تابعوا فينا على سيت www.mozaikefm.net. كنكم موجودين خارج تونس وتحبوا زيادة توصلوا الإهداءات متاعكم مرحبا بتليفوناتكم. كنكم اليوم تخدموا زيادة بربي الناس اللي تخدم اليوم ثاني عيد مرحبا زيادة أنتم بتليفوناتكم نفرحوا برشا أن توكا وهنا موجودين معكم ونسيلكم في ثاني أيام العيد. مرحبا زيادة بتليفوناتكم كنكم تسمعوا فينا في الطريق إن شاء الله تخلطوا كن بسلامة الناس الكل. فما زيادة موعد آخر مع الربح موجود معنا موجود حتى ثاني عيد تنجموا تكلمونا على 71113000. كي تحبوا تربحوا معنا 200 دينار من إهداء توتال إنرجي سهل برشا تكلمونا كنكم في الكهرباء وتخليوا لي كوردوني نتاعكم إن شاء الله تدخلوا في القرعة معنا وتكونوا أنتم الربحين بال 200 دينار يظهر لي في وقتهم ثاني عيد نحاولوا نراقعوا بهم شنو نجموا ال 200 دينار من الحاجات اللي المصاريف نتاع العيد والحاجات اللي تصرفت في العيد. دونك مرحبا بتليفوناتكم 71113000 الطريقة اللي تخليكم تكونوا حاضرين معنا بعد شوية في الو كونديكتور. ومرحبا بالناس الكل برشا موزيكا زادة مازالت موجودة نقترحوا عليكم حتى النص نهار. شقاركم في عمرو ذيب توا حبيبي يا نور العين مرحبا بالناس الكل.

0: تيسي لو تون يوصلنا ل 27 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل طريق سليم هذيكم ناخذوا فكرة على طقس اليوم كيفاش باش يكون درجة الحرارة توتفيت في بوان ميتيو
1: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ملي اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة ميتيو
0: من المعهد الوطني للرصد الجوي بلال يحيوي حضر معنا اليوم الصباح. بلال صباح الخير وان شاء الله عيدك مبروك.
2: صباح الخير نديه مرحبا بيك وان شاء الله عيد مبارك ليك وكيف تسميه مزيد
0: يعيشك سين دايما كل عام وانتم حيين بخير انت واللي موجودين ويخدموا زاده ثاني عيد في المعهد الوطني للرصد الجوي. ناخذ فكره على درجه الحراره اليوم كيفاش باش تكون ولمحه زاده حتى على نهايه الاسبوع.
2: تفضل باهي. اوكي بالنسبه لليوم الخميس ان شاء الله درجه الحراره تقريبا معناتها باش تكون القصوى ب 27 و 31 درجه على المناطق الساحليه والمرتفعات وبين 31 الى حدود 35 درجه بالنسبه لبقيه الجهات. متوقعين في حدود 31 الى حدود 32 درجه اليوم في تونس العاصمه اكثر شويه من البارح. طقس قليل السحب عامة مع تأخير هذا اليوم معناتها يكون مغيم جزئيا في بعض الفترات. الريح من القطاع الشرقي عموما زاد سرعتها ضعيفة إلى معتدلة والبحر أيضا قليل الاضطراب. يوم غد الجمعة إن شاء الله باش يكون طقس مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد. العشية مخرة وفي آخر النهار باش تكثف نسبيا السحب خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط وأيضا بأقصى الجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مسحوبة ببعض الأمطار. الريح متواصلة من القطاع الشرقي سرعتها ضعيفة إلى معتدلة ودرجة الحرارة خلال اليوم الغد كيف كيف في ارتفاع طفيف باش تتراوح القصوى بين 28 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 33 إلى حدود 37 درجة خاصة في مناطق الجنوب الغربي خلال اليوم الغد. نهاية الأسبوع تتميز أيضا بالخلايا الرعدية اللي باش تكون موجودة في المساء خاصة في المناطق الغربية. يوم السبت طقس عموما زاد كيف كيف مغيم جزئيا وكما قلنا معناتها العشية مخر أمطار مؤقتة رعدية خاصة في المناطق الغربية مع تغير طيارة الهوائية خلال اليوم السبت اللي تصبح من القطاع الشمالي على الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب باش تكون عموما سرعتها ضعيفة إلى معتدلة لكن تساهم في انخفاض طفيف في درجة الحرارة. ونهار الأحد تبقى مميزات حالة الطقس تقريبا كما هو حال يوم السبت معناتها بعض الخلايا الرعدية لكن باش تتمركز أكثر خاصة في المناطق الغربية للوسط والجنوب في فترة من بعد الظهر مع استقرار إن شاء الله في درجة الحرارة.
0: شكرا لك بلال يحيى يعطيك صحة. شكرا لك. كما سمعنا دونك درجة الحرارة اليوم باش تكون مرتفعة أكثر من البارح دونك اللي عنده فرصة باش يمشي زاد اليوم يعمل تبحيرة ينجم يمشي يعمل تبحيرة وإن شاء الله يا ربي نهاركم فيه كل الخير. مازال موعدنا معاكم متواصل وحتى النص النهار ومرحبا زيدا تليفوناتكم على 71 113 ألف وين ما أنتم موجودين. مرحبا بالإهداءات متاعكم في موعدنا من توا حتى النص النهار. ميتيو
1: ميتيو كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ملي اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.

0: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى ال 31 ماي تجيكم باوفر الدواء سو ستيفاني الجيريان ولا ديناميت 230 مليليتر ب 7 دينارات و590 اكاو ومعاها الثانيه بلاش يلا ما تفلتوش الفرصه
1: مونوبري ديما معك
2: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو مي لا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
3: مع توبنات كل تروح كوره الدار تولي ستاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مي لا جاريه ادخل على توبنات.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
4: توب نت very fiber people
5: تدلل تدلل
6: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا

0: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة. بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
1: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
3: افتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
4: الو كوندكتور، الو كوندكتور.
5: إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين، وإن شاء الله صباحكم زيادة على موزايكا فام تبدأوها معنا بربح مع توتال إنرجي 200 دينار ينجموا يكونوا اليوم صباح. إن شاء الله صبري كلم فينا من المستير 43 سنة. صبري صباح الفل، مرحبا بيك.
6: صباح الخير على السلامة، شنحوالكم؟ عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير وسنين دايما.
5: سنين دايما يا سيدي، ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، وان شاء الله كل عام وانت اللي يسمع فينا زادة في مستير الكل حيين بألف خير. كيفاش كان العيد صبري؟
6: والله لاباس الحمد لله، وانا كالعادة وكو
5: تعديت ظروف باهية سبا؟
6: لاباس الحمد لله.
5: الحمد لله باهي، تحية ليك زادة والمعلمين الكل، خاطر كنت بما انك زادة في مجال التعليم دونك نسلموا عليك وعلى الإطار التربوي الكل، وخاصة اللي بشارجوا زادة غدوة عادي دونك ان شاء الله ربي معاهم الكل بالتوفيق للناس الكل. قال لي باهي صبري، سؤال سهل برشا باش نسأله اليوم بمناسبة العيد، نحبوا جوست نربحوا راه
6: ان شاء الله. ان شاء الله
5: دونك ان شاء الله انت زيد تكون مربحين معنا به. انا هي الكراهب اللي في الاوتوروت ما عندهاش الحق تمشي.
6: الكراهب اللي ما عندهاش الحق تمشي؟
5: اي انا هي الكراهب اللي ما عندهاش الحق تمشي في الاوتوروت. فما حاجه هي خاصيه عندها علاقه بمش سهل لك برشا يظهر لي برشا شوي في عندها علاقه بالسرعه وهي اللي تخليك ما تنجمش تمشي في الاوتوروت. فما حاجه عندها علاقه بالسرعه معني خاصة هي في
6: سيارات البطيئة اللي ما تفوتش 60 كيلومتر في ساعة.
5: Exactement. الإجابة بتاعك صحيحة يا صبري، يعطيك الصحة. إن شاء الله ألف مبروك ليك 200 دينار من إهدي توتال إنرجي. على شكون تحب تعيد صبري؟
6: والله أنا عيد على أمي ومرتي وصغاري وأخواتي وكل من يعرفني
5: واللي يعرف صبري
6: الكل، المعلمين الكل في تونس كامل.
5: شكرا لك يا سيدي، إن شاء الله ألف مبروك ليك. أنتم زادة تنجموا تكونوا حاضرين معنا غدوة في لو كونديكتور، كنت كلمونا على 71113000 وتكونوا أنتم زادة الفايزين كما صبري 200 دينار من إهداء توتال إنرجي يوميا على ذمتكم.
4: ألو كونديكتور،
3: يجي وحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
7: جوي فروتسي تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير.

0: ملا جو على مجاي كفاية.
1: إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير. مرحبا بتليفوناتكم على 71113000. مرحبا بإهدائاتكم، مرحبا برسائلكم للناس اللي تحبوهم، لعائلتكم، للناس العزيزة عليكم، مرحبا بكم. 71113000 هو اللي خليكم تنجموا توصلوا الإهدائات متاعكم واللي تحبوا تتمنوه الكل، ومازال معدة معاكم حتى النص نهار الثمانية. الموعد يكون مع سيف المهري في الأخبار، توت سويت أبخي الموعد يكون مع سكندر إبراهيم في سبور إكسبريس. مرحبا بالناس الكل.
2: Publicité. Petit déj, récré ou à la goûter, Danao, dis maman que belle belle ou les bienfaits. T'as pas la pause de fidèle ou à la te faire chica on the go, mais la t'nao, chma Danao. Aqua mix bin jus ou halib, y farjek, y fid ou yes rebni. Danao, t'nao, chbessaha.
3: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
4: مستمعي إذاعة موسيقى فام، صباح الخير. البداية بآخر التطورات في الخليج العربي والشرق الأوسط. الحرس الثوري الإيراني يقول اليوم إنه هاجم قاعدة جوية أمريكية بعد أن شن الجيش الأمريكي ما وصفها مسؤول في واشنطن بأنها غارات استهدفت عملية لطائرات إيرانية مسيرة بالقرب من مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أفاد بأنه على وشك التوصل إلى اتفاق مع طهران. وكالة أسوشيتد بريس تنقل عن مسؤولين أمريكيين القول إن القيادة المركزية الأمريكية أسقطت 4 مسيرات إيرانية هجومية في محيط مضيق هرمز صباح اليوم، كما استهدفت محطة تحكم أرضية في بندر عباس قبل إطلاقها مسيرة إضافية. الجيش الكويتي يعلن اليوم الخميس أنه يتصدى لهجمات صاروخية بالطائرات من المسيرة، وذلك في عقاب شن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران. وأعلن طهران أنها أطلقت النار على سفن كانت تحاول عبور مضيق هرمز وأجبرتها على العودة. في تطورات الملف اللبناني، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل مجندة وإصابة مجندين 2 بجروح خطرة ومتوسطة جراء انفجار مسيرة أطلقت من لبنان في موقع قرب الحدود. والقناة 12 الإسرائيلية تقول أن 12 جنديا وضابطا قتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار مع لبنان، مشيرة إلى أن 8 منهم قتلوا بالمسيرات الانقضاضية التي يطلقها حزب الله والتي لم يجد الكيان المحتل حلا لها بعده. مسيرة إسرائيلية تشن غارة على منطقة المساكن بمحيط مدينة سور جنوب لبنان. وفي الشأن الوطني، رئيس الجمهورية قيس سعيد يتبادل خلال مكالمتين هاتفيتين مع كل بنظيريها الجزائري عبد المجيد تبون والمصري عبد الفتاح السيسي التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وفق ما جاء في بلاغين نشرتهما رئاسة الجمهورية مساء أمس. رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب يؤكد أن سنة 2026 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها مع توفير حوالي 15 طنا من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود، والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد عيد الحملة نسقها العادية. والمتحدث ذاته يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس بلغت وفق تقديرات أولية نحو 40% خلال 2026، معتبرا هذه النسبة بالمحترمة والمقبولة وفق قوله. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع اسكندر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.
5: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
6: أريد طور عالمك.
7: سبور إكسبرس.
8: صباح النور، مرحبا بكم، شرعتكم مبروك مرة أخرى. ونحكيه على التعيينات والحكام في المقابلات القادمة، معنا نهائيات ومقابلات مهمة من غدوة حتى النهار لحد، دونك الحكام موجودين ولا تعيينات حاضرين. ونحكيه على تعيينات النهائي الكاس، نبدأ بنهائي الكاس. والإدارة الوطنية للتحكيم هي تقريبا 3-4 سوايع على التالي خرجت التعيين ده, يعني في الفجر اليوم خرجت الحكام واسم الحكام سيكونوا موجودين في نهائي الكاس بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي نهار الاحد 4 في حماد العقربي بإرادة. نعطيكم التركيبه كامله لطاقم التحكيم الذي سيدير مقابله النهائي بين زوز ترجيات. نقولوا نضال الطيف هو حكم الساحه, نضال الطيف هو الحكم الرئيسي للنهائي, خليل حسيني هو حكم مساعد اول, واحمد الضويبي هو حكم مساعد ثاني, موجود حكم رابع سيف الدين الورتيني, موجود حكم احتياطي امان الله الحاجري. بالنسبه للفار نلقاو في غرفه الفار مجدي بلاغه حكم رئيسي, معاه مساعد اول هو حسني العنيلي ومساعد ثاني عمر ابريدع. بالنسبة لمقابلة غدوة نحكيه على البراج بالنسبة لنهار السبت ومقابلة النهائي البطولة الرابطة المحترفة الثاني نجم نقوله, نحكيه على الحكام تعزوز مقابلة ذوما. لكن قبلها نذكر وإحنا نحكيه على الفينال أنه التذاكر تبدأ تتباع اليوم على تطبيقة إيجا, نقوله منتظر تبدأ تتباع اليوم 11,000 تذكرة نذكر على ذمة كل فريق. بالنسبة للجماهير الزوز الأسوام فيراج 15 دينار, البيلوز 25 دينار, لونسانت الفوق 35 دينار, ولونسانت اللوتا 60 دينار. هذا بالنسبة للتذاكر. بالنسبة للتحذيرات نعرفوا تتواصل التحذيرات وفرق ترنية والبارح حتى نهار العيد دونك موجودين وقاعدين يحضروا للفينال نهار لحد كما قلنا في رادس. خلينا نحكيو على لقاء بطل الرابطه الثانيه, الحكم هو حسام بن ساسي بعد تعيينات الاداره الوطنيه للتحكيم. هو الفينال هذا نجم نقولوا فينال تشريفي اكثر منه, بينما الحمام سوسه وتقدم ساقيه الدائر دوز فرق هما ديجا ضمن التواجد في الرابطه المحترفه الاولى, باش يلعبوا ضد بعضهم في بن جنات غدوه بدايه من الاربعه, والفريق الفائز نسميه هو بطل الرابطه المحترفه الثانيه. لكن كما قلنا الزوز موجودين ديجا و موجودين صعدوا للرابطة المحترفة الأولى. بالنسبة لمقابلة نهار السبت نهائي البراج من أجل الصعود إلى الرابطة الأولى والفريق الثالث اللي بشيخلط على أمل حمام سوسة وسقية الدير, هو ماتش بين الملعب الجيبسي كما نعرفه والنادي حمام نلف نهار السبت في سوسة في أولمبيا سوسة بداية من الأربعة متاع العشية. التحكيم شيكون الأمير الوسيف بلتو فرج عبداللاوي هو الحكم الرئيسي, وأمير الوسيف شيكون هو الموجود في غرفة البار بمساعدة وسام بوغطاس. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي البارح اكتمل النصاب بحضور وقدوم علي العابدي, خلط عن أصحابه في تربص تبرق البارح علي العابدي وهو آخر الوافدين بالنسبة لمجموعة صبري الموشي. واليوم فما حصة مفتوحة للإعلاميين اليوم, حاولوا نسمعوا تصريحات أكبر عدد ممكن من تصريحات الملعبية والإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي قبل المونديال وقبل جزء مقابلات هذا مهمة تحضيرية مع النمسا نهار 1 جوان وبعدها بعد 4 أيام مع منتخب بلجيكا. في أوروبا الحدث البارح كان فينال الكونفرنس ليج دوري المؤتمر الأوروبي, نحكيه على مقابلة تاع نهائي بين كريستال بالاس ورايو فاليكانو. الإنجليز ربحوا 1-0, كريستال بالاس ربحوا برايو فاليكانو 1-0, وهنا نحكيه على فريق إنجليزي آخر يهز لقب أوروبي في الموسم هذا, يعني أستون فيلا كانت هزت تيمات التالي لأوروبا ليج. البارح كان كريستال بالاس هو الفريق الإنجليزي الثاني اللي يهز كونفرنس ليج دونك في الموسم هذا, زوج تيترويات من أوروبية لزوج فرق إنجليزية, مازال تيتر واحد الكبير هو تيتر الشامبيونز ليج ونهائي الشامبيونز ليج كما نعرفوا فيه زاد طرف إنجليزي, وأرسنال شلعب مع البي جي نهار السبت هذا دونك نشوفوا اسكو شكون سيطرة كلية للفرق الإنجليزية على مستوى الألقاب الأوروبية السنة, وإلا بي جي عنده رأي آخر. نعاود نذكر نهار السبت مقابلة النهائي الكبير في الشامبيونز ليج بين أرسنال وبي جي. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net مرة أخرى, إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل.

0: مع لوخ جديدة أحلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 109 ملي.
1: أريد طور عالمك.
2: ملا جو على مجاي كفان
3: يا لله شرع الباب ونحي العدو.

0: جبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس
2: مع لفخة جديدة. أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
3: أريد طور عالمك.
4: موبايل نيوز مع نادية فوتي.
5: 8:18 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. في موبايل نيوز نحكيو على أكثر التاور اللي داروا على ريزو سوسيو في 24 ساعة اللي تعديت, واليوم نحكيو على الفلسطينيين والتصويرة زادة اللي شفناها دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. صلاة عيد الأضحى المبارك على أنقاض المساجد في قطاع غزة. شفنا أنه صلاة العيد كانت بحضور ومشاركة عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين, أطفال وكبار في السن زادة وسط التكبير. وشفنا الفرحة اللي كانت موجودة على وجوه الأطفال رغم الظروف الصعبة ورغم الألم اللي قاعدين يمروا به للعام الثالث على التوالي. فأنه المواطنين في غزة يتحرموا من أنهم يقوموا بفريضة الحج, وحتى زادة أنهم يقوموا بذبح الضاحي بسبب حرب الإبادة اللي ارتكبها الاحتلال بحق قطاع غزة والحصار المفروض عليه. تاول حقيقة مؤلمة جدا, وخليت زادة باشا تفاعل تنجموا تشوفوه مع الباجة حلا سباح باي موزيكا فيم. شفنا زادة حتى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اللي ديولوا فيديو مؤثرة برشا لأهالي غزة اللي موجودين في وسط المخيمات واللي ظهروا فيهم هما لابسين ملابس الإحرام وكأنهم يأديوا في الطواف بطريقة رمزية بين الخيام في مشهد اليوم يعكس المحاكاة متاع رمزية مناسك الحج. الفيديو زادا ظهروا فيها عدد من الأهالي هما شادين الصور متاع الكعبة وقت الطواف بين الخيام اللي هما موجودين مقيمين فيهم. هوني زادة كانت كمحاولة لأنهم يحاولوا يجسدوا أجواء أداء الشعائر وسط ظروف إنسانية صعبة برشا يعيشها سكان القطاع في الفترة هذه, وكما قلنا زادة للعام الثالث على التوالي. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم, تنجموا تعودوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى سباح باي موزيكا فام.
4: موبايل نيوز مع نادية فوتي.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس
2: مع لفخة جديدة. أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
3: أريد طور عالمك.

0: المية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع المية الفرحة تدوم سنين.
1: المية le partenaire des professionnels exigeants.

مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالزنك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولينوفوتي. كما اليوم في 28 ماي 1982 تأسست شركة Electronic Arts EA اللي ولت من أكبر وأهم الأسماء في عالم الجيمينج. منذ البداية ركزت EA على فكرة أنه الألعاب مش كان ترفيه بل تجربة كاملة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا. مع الوقت قدمت عناوين مشهورة عالميا كما فيفا وThe Sims وNeed for Speed ونجحت تبني مكانة قوية في صناعة الألعاب. تأسيسها كان نقطة تحول خطرها ساهمت في تحويل الجيمينج من هواية بسيطة لصناعة عالمية ضخمة. عطينيكم جديد وتوا بشنو دوكم بالمفيد. تيك نيوز. 7 سنين على التوالي اتصالات تونس تتحصل على تروفي انبرف جائزة ميور بيرفورمانس ريزو موبيل في تونس. هذا يثبت اللي الريادة ما جيش بالصدفة اما بالمجهود والخدمة اللي وراها التتويج. فما التكنولوجيا تتطور كل يوم، فما ريزو موبيل قاعد يكبر ويتوسع في كل بلاصة، فما انترنت موبيل اسرع واقوى بفضل اتصالات تونس، فما استثمارات متواصلة باش نبداو في مستوى الستوندار انترناسيونو. هذا يأكد الاتصالات تونس ورا كل استعمال للانترنت، خدمة أونلاين، تيلي ميدسين، أبل فيديو، جيمينج وستريمينج. واليوم النتائج تتكلم وحدها. اتصالات تونس تأكد قوة الانترنت موبيل متاحة في تونس. تتويج يدل على مجهودها المتواصل باش توفر للتوانسة الكل أقوى ما فما في التكنولوجيا. تك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنك جي تي تي.

0: الجو على موزايك فام.
1: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
2: حتى ال 31 ماي ميني اشواغ جينيرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم اكاهو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: مع توبنات كل تروح كرة الدار تولي استاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات، عيش جو الكورة من الدار.
5: توبنات very fiber people.
6: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحه.
7: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
8: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
9: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عواد وخطاوات غلاس أولا هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: ما الجو على مجاي كفاية؟
1: إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير. إن شاء الله الطريق السلام عليكم. مرحبا بتليفوناتكم على 71-113-1000. مرحبا بالمساجات متاعكم. مرحبا بإيدكم لعائلتكم، للناس اللي متوحشينهم كنتم تسمعوا فينا زادة خارج تونس، تحبوا عائلتكم توصلوا لهم بطريقة أخرى الإهداءات متاعكم. مرحبا بكم على 71-113-1000. كنت تابعوا فينا على سيت www.mozaikefm.net. مرحبا زادة بالناس الكل وين ما تسمعوا فينا زادة، كنت تسمعوا فينا في الأوتوروت. مرحبا بتليفوناتكم كنت تسمعوا فينا في الثنية. إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم بخير، إن شاء الله كل عام وانتم ملمومين، وإن شاء الله زادة الناس اللي بعاد على عائلاتهم إن شاء الله ربي يلم شاملكم. كانكم تاخذوا زادة ثاني عيد، مرحبا بتليفوناتكم على 71-113-1000. وقايد دقيقة هذا مع فاطمة توتسيت.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم زين، وكل عام وانتم حيين بألف خير. عيد اللمة الفرحة لقلوب الصافية. حضروا رواحكم، خليوا الابتسامة معاكم، وخليوا زيد الحظ يدق بينكم. أول أخبارنا للحمل، عيد السنيرة وفيه طاقة إيجابية وفرحة مختلفة. إذ ثور العيد يقرب المسافات بينك وبين الحبيب، تنجموا تعيشوا لحظات رومانسية مميزة. والجوزاء فما خبر به وإلا فرصة نجم تفرحك بعد العيد. المهم يلزمك الصبر وعدم التسرع في القرارات. وانت يا برج السرطان، انت يا مائي، رد بالك من المصاريف الزايدة، خاطر الحماس متاع العيد يخليك تصرف اكثر من لازم. الاسد طاقتك باهية، اما حاول ترتاح وتنظم نومك باش تكمل العيد وانت مرتاح نفسانيا وحتى جسديا. والعذراء حبك تستمتع باللحظة وما تخليش التوتر يسرق منك فرحة العيد. الضحكة الحلوة اليوم تسوى برشا، كيف كيف زايدة عن الميزان. عيد السنة فيه راحة نفسية واحساس بال إيمان، تحس روحكم تحبوا لما الجو العائلي أكثر من أي وقت، والناس القريبة منكم باش تعطيكم طاقة إيجابية كبيرة. العقرب عندك استقرار نسبي في الخدمة، أما يلزمك ما تأجلش مسؤولياتك بعد العيد. القوس ماليا الوضع مقبول، أما المصاريف متاع المناسبات تنجم تزيد شوية، حاول إنك توازن. الجدي نحبك ترد بالك من الماكلة الزايدة ومن السهر خاصة في أيامات العيد، شوية تنظيم يخليك تبقى مرتاح وناشط. وكان على برج الدلو، ساعات أبسط الحاجات راهي وأبسط اللحظات خلينا نقوله مع الناس اللي تحبكم تعطيك سعادة أكثر من أي حاجة، نحبك تستغل لما العيد. ونكملوا مع برج الحوت، طاقتكم عالية والناس تحب تكون قريبة منكم، أما حاولوا ما تشتوش بين برشا حاجات في نفس الوقت. إن شاء الله يا ربي عيدكم مبروك.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: ملا جوالا.

0: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
1: حتى 31 ماي كاترولو بابي اسيتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم دو غولو بلاش، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
2: مونوبري ديما معك.
3: تأمينات الزيتونة تكافل تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بخير. تأمينات الزيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
4: ملا جو على مزايكة فيه.
5: كل عام وانتم حين بألف خير وسنين دايما يا ربي. إن شاء الله كل عام وانتم زادة حاضرين مع مزايكة فيه، وكل عام احنا نسمع في أصواتكم، وكل عام احنا نسمع في الإهداءات متاعكم على 71-113-ألف. خلي نعم نطلع على السمعة وين موجودة أميل. أميل صباح الفل، مرحبا.
6: صباح الخير أخت نادية، سالة كل عام وانتم حي بخير ليك ولكافة العاملين بإذاعة مزيك.
5: يعيشك يا أميل، سنين دايما انت زادة، وإن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير.
6: وانت زادة وانت
5: شنو حوال أجواء العيد؟ احكي لي.
6: الحمد لله لاباس عدى، الحمد لله
5: الحمد لله.
6: ما قصوش الماء الحمد لله، السمع ما قصوش الماء.
5: الحمد لله الحمد لله يا ربي، الحمد لله مشيت الامور منظمه معناه.
6: الحمد لله الحمد لله تعدى الجو باهي، والحمد لله شال ربي هنينا، والحمد لله لاباس.
5: امين يا ربي. تلميت مع العائله ولا في الدار جاوب بحذك انت من اللي يستقبلوا ولا يمشيوا يتضيفوا ساعه؟
6: انا نمشيوا يتضيفوا خاطر اصلي من حمامات.
5: اي باهي باش
6: وغديت من السمع مكتوب ربي
5: الحمد لله.
6: ما برشا عائله هنا، شويه برا بخلف حماتي والوزيه، شويه عائله وحدي، وان بليس ما عنديش بنيه، عندي ثلاثه وليدات
5: ربي يفضلهم. اي ملا عونوك عملت عليهم نتصور ساعه ثلاثه وليد ما شاء الله ولا صغار مزيلو؟
6: لا شويه وبرا
5: شويه وبرا باهي مثال، ربي يفضله ربي يفضله.
6: يعيشك
5: ربي يخليك. يا لالا قولي على شكون تحب تعيد، على شكون تحب تسلم؟
6: اول حاجه انا نعيد على الاستاذ راجلي فتحي عمر، نقول ربي فضلك ليا 25 سنه معاه
5: ما شاء الله
6: كبير انا وياه
5: ما شاء الله ربي يخليه لك.
6: نتمنى مدام نادي باش ما ننساش تهدي لي اتحدى عالم انا وياك، هذيك قصتنا 9 سنين واخذته وقعدت واخذته
5: اتحدى العالم انا وياك بسيد المخرج صبر بيعي نجم هكا هكا توا هكا توا امين هكا تقول لي 25 سنه وما نعديلكش ما اتحدى العالم كله انا وياك.
6: انا نعرف نعرف عليها اذاعه ندلل بالحق،
5: عايشك ربي يفضلك. عايشك ربي يخليك وتدلل انت زيدا.
6: عايشك وليدي زيدا حازم واحمد ومهدي، وامي سعاد الحمار في حمامات ربي يفضلها لي
5: ربي يخليها.
6: وعندي عايشك عندي اخويا في المانيا في الخارج يوسف فرجاني، ونهدي لمرته اميره وبنته نور الهدى وولد وسيم الفرجاني. خويا يسكن في حمامات السلطان ايمن الفرجاني، ومرته سهير فنينه وولده سالم فرجاني سامعه على اسم بابا، وبنته لجين. اختي فاتن في السلطان ولادها ورجلها، أختي ألفة في المرافقة ولادها ورجلها، وأختي الصغرونة سنة الفرجاني عندها ولادها ورجلها. وإن شاء الله كل عام وحين بخير، وإن شاء الله كل عام ونطلب إذاعة مزيك بالحق الأولى في تونس، ويهدكم الصحة
5: هنا
6: بأغاني حلوة ومزينة برشا.
5: ربي خليك أميل تقعد معنا باش تسمع الغنية بتاع سامر بيعي، ويعيشك أنت على تليفونك. عيشك ربي فضلك أنت وفضلك العزيز عليك الكل. أميل أنتو مزيدة مرحبا بتليفوناتكم على 71-113-ألف، تنجموا تكونوا حاضرين معنا بعد شوية، تكلمونا تصفيت على 71-113-ألف، تقدموا زيادة إهداءاتكم كما أمال اللي نهدي لها أتحدى العالم ليها هي وراجلها صبر بيعي.

0: مع مونوبري تحضيرات العرس تقعد جو بلاش خسرات وصعوبات. سيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك، تعطي تسبقة ب 15% والباقي خلص في عقلك على 4 شهور. إلكتروميناجي ولا معون، خذ اللي يساعدك بأحسن سوم ابتداء من 150 دينار شراء. مونوبري ديما معك.
1: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
2: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
3: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
4: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويد غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
5: تيديج ريكري ولا غوتي داناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو، مالا تناوش مع داناو. اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. داناو تناوش بالصحة.
6: تدلل تدلل
7: حتى ال 31 ماي، جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
6: تدلل
8: جيون ايام دللنا.
9: ملا جو على

0: علمتيني إذا رغب عليه معي وصلنا ل 9:18 دقيقة. مرحبا بكم ومرحبا بتليفوناتكم، تحية لكم وين ما تسمعوا فينا، مرحبا بتليفوناتكم زاد على 71113000. مرحبا بالإهداءات نتاعكم، فرحان برشا بحمزة يكلم فينا من فرنسا. حمزة صباح الخير، مرحبا.
1: صباح الخير ناري سيد أختي نايدة،
0: شنو حوالك؟
1: لاباس عليك.
0: سبا سين ديما.
1: كل عام انت حي بخير.
0: ربي فضلك كل عام انت حي بخير يا حمزة.
1: أنا مزيك في العالم.
0: أعيشك.
1: كل عام انت حي بخير لكامل الإكيب.
0: ربي خليك. ربي خليك انت.
1: والأولاد الكلكم إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب ويعطيكم الأيام الطيبة.
0: يعيشك.
1: الأيام المباركة.
0: يعيشك ربي خليك يا حمزة. تخدم اليوم؟
1: اليوم لا ما نختمش اليوم، اليوم ما نبداش نستقد غدوة لتونس إن شاء الله.
0: هاي مرحبا يا مرحبا، مرحبا بيك، مرحبا بيك. بيه بيه الاختيار بيه، ما نجمش تكون موجود في العيد هكا في ثالث عيد سبع دونك موجود في تونس. إن شاء الله كل عام أنت بخير يا حمزة أنت والعائلة الكل.
1: عايش اختي خطر احنا ترانسبورتيرك علاش نخدم بالوقت
0: إن شاء الله. ربي يعينك يا سيدي، ربي يعينك. سخانة في فرنسا، وين موجود أنت حمزة بالضبط؟
1: اكزاكتومون موجود في نانسي تول.
0: في نانسي دونك يظهر لي برشا درجات حراره مرتفعه برشا حسب ما انا قاعدين نتبعوا ان شاء الله بلطف انتوكا على الناس الكل. يظهر لي سخانه انت باش تلقاها اسخن، معناها غاديك اسخن من تونس يظهر.
1: لا تو بر لا صوي سخونه هي اليوم تو بالضبط ال 11 ولا قداش الوقت تو ال 10 تو ال 10 تو 25 درجه حراره
0: كمان. اي كمان برشا ان شاء الله بلطف على الناس الكل.
1: وتعرف لهنا خطر الثلج في الايام العاديه في البرد الصيف تولي أسخن من تونس،
0: تتحس أكثر. أي سفغي تتحس أكثر السخانة. أي إن شاء الله بلطف يا حمزة على الناس الكل. قولي على شكون تحب تعيد.
1: نعيد على الوالدة أحسن ناس،
0: ربي يخزلها،
1: أحسن أم في الدنيا رجعية المغاربي،
0: ربي يخليها لك.
1: المغاربي أمي وأحسن أم في العالم إن شاء الله. ربي يفضل الأمهات الكل وربي يعطيهم الوقت الطيب إن شاء الله.
0: أمين يا ربي.
1: ان شاء الله ديما ان شاء الله ديما بصحتها، وان شاء الله الامهات الكل بصحتهم ان شاء الله.
0: ربي يفضلها ان شاء الله الكل.
1: ان شاء الله ان شاء الله جمهوريه تونسيه دائما بخير ودائما فرحانه ديما، لان المزيك ديما تعطينا في احسن الايام واحسن الاجواء.
0: عايشك يا حمزه
1: وكل شيء، فهمت؟
0: عايشك يا حمزه، شكرا لك. ربي يخليك انت ومحلى كلامك اليوم صباح، وان شاء الله الوالده تسمع فيك اليوم صباح. ربي يفضلك ليها وربي هي خليها وان شاء الله يشدها بصحه بدنا. شكون اخر حمزه تو يغيروا الاخرين؟
1: والله نعيدوا على الناس الكل، وبو بحذية مرتي باش تعيد على أمي زادة نفس الشيء.
0: أي سلموا علي برشا. مرحبا صباح الفل يا ليلى، مرحبا بيك سين ديما.
2: ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير ان شاء الله.
0: ربي يخليك انت يا مدام، يعيشك شكرا ليك، وان شاء الله انتم زادة ديما ملمومين في الخير. جاي لتونس معاه هكا ولا
2: لا؟ لا ما زياش هاد العام.
0: العام هذايا باهي يا ليلى، ان شاء الله تكون بحدنا في تونس في اقرب فرصه. علاش كنت حاب تعيط؟
1: على فكره المرأة من المغرب الشقيق.
0: اي فهمت فهمت فهمت باللهجه فهمت. تحيه ليها، تحيه ليها، سلموا عليها برشا.
2: بارك الله فيك، ربي يحفظك.
0: يعيشك.
1: الله ربي يحفظكم، والله احلى مزيك فيك يا دنيا، راكم ديما مفرهدينا ديما، حتى بالطريق نروح نعطاها نعملوا جو، عرفتي؟
0: يعيشك.
1: توصلي للدار فرحان.
0: ربي يفضلك يا حمزه، ان شاء الله ديما فرحانين، وربي يخلي لك المدام، وان شاء الله كل عام وانت بخير، وان شاء الله ديما تسمع زيدا في موزايك فام. وتحيه للتوينس الكل يسمعوا فينا في فرنسا، وان شاء الله يا ربي ترجعوا لتونس وربي يلم شملكم على قريب. ومرحبا انتم زيدا تليفوناتكم على 71113000، نستقبلوا اهداءاتكم حتى النص النهار، مازال عندكم فرصه تكونوا موجودين معنا. هذا احمد سعد مكسرات في موزايك فام، مرحبا بكم.

0: انداتو تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير. انداتو اقبل ابعث وخلص تو.
1: موسيقى ماي نمبر 1.

0: صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
1: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشا دلال ومزال مزال.
2: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
3: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد وخطاويت غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: ملا جو على مجاي كفاية
2: إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير. مرحبا بتليفوناتكم على 71-113-1000. مرحبا بحكيتكم, مرحبا بالإهداءات متاعكم, مرحبا زيدا بأي حاجة تحبوا تحكيوها تبرتجيوها معنا. فرحين برشا مزلنا معكم حتى النص نهار, واليوم زيدا فرحين بالكل مرة قاعدين تكلموا فينا, خاصة التوينسة اللي موجودين خارج تونس. تحية ليهم كما مهران يكلم فينا من سويسرا. مهران صباح الخير, مرحبا بك.
3: صباح الفل,
2: مرحبا, ان شاء الله عيدك مبروك. يعيشك يا مهران,
3: دايما ربي يحييك لانسيلو.
2: يعيشك, شنو الاحوال؟
3: كله لامي وبابا واخواتي الحمد لله.
2: خلي ساو جايينهم هذوكم الاهداءات بالواحد بالواحد نسلموا عليهم الكل. خلي نسال على حوالك انت, شنو احوالك اليوم, تخدم, شنو عامل في العيد, كيفاش عملتوا؟
3: الحمد لله كالعاده, واحد يخدم صباح ومتى يمشي الصباح بكري يروح عشية, متى العيد موش حاجة.
2: أي تخدم فيه. إن شاء الله ربي معك, ربي عينك.
3: أي
2: وفما توينسا معك تقابل فيهم باش مبرمجين حاجة في الويكاند. برشا توينسا قالك في الويكاند باش حاولوا نعملوا الإكستنسيون بتاع العيد معناتها للويكاند.
3: نادي المشكلة اللي عندي احنا معناتها ما عنديش برشا توينسا.
2: داكور, أنت فين؟
3: في زيريخ.
2: داكور,
3: وما عنيش برشة توينسة مثلا, يعني ما نجموش نعملو حاجة كيما.
2: فما تبرميجة لتونس في الصيف ولا مازلت ما خممتش؟
3: في الصيف يمكن مع سنة إن شاء الله آخر العام إن شاء الله.
2: يا بيه إن شاء الله توصل سلم يا مهران, وإن شاء الله يا ربي يلمك أنت والناس اللي تحبهم الكل وعائلتك الكل. هيا نبدأ ونسلم عليهم. هاي
3: نحن نسلم مع برشة برشة على أمي وبابا,
2: ربي يفضل عمرك.
3: بسم الله عليكم برشا
2: ربي فضلك ليهم. انت زيدا يا مهران تصور فرحانين بيك انتو كهما برشا, وراو حتى هما زيدا متوحشينك قاعدين يسعوا فيك.
3: والله ما نعرف ديجا نخدم توا, قلت البارح ما كلمتكمش اليوم وتخم نعم تتكاتل كل.
2: ربي فضلهم لك يا مهران, وربي خليك انت زيدة, ومحليك ومحلى صوتك اليوم الصباح, وان شاء الله كل عام وانت بخير وعائلتك الكل بخير, واللي يسمع في مهران الكل ان شاء الله واللي يعرفوك زيدة نسلم عليهم. انا هانينا باش نكمل انا نسلم
3: والله ما نجم.
2: بسم الله عليك
3: وان شاء الله. واخر جمعة عيد ميلادي
2: زيدة, اخر جمعة هذية 31 مايو جوزاء ميلا اي جميع تميك. وان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا سيدي, ان شاء الله بطول عمرك, ان شاء الله ايامك كلها خير. هاو بالمسابق يا مهران, اذا بقبل قبل بيامات, ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا بابا وسنين دايما, وان شاء الله ايامك كلها عيد وايامك كلها فرحة, ومحليك ومحلى حضورك معنا يا مهران.
3: يعيشك,
2: ان شاء الله ربي يعينك,
3: ومرة أخرى عيدكم مبروك واثنين ثاني.
2: يعيشك, ربي يخليك, وان شاء الله نهارك مبروك, وتحية ليك زيدا والناس اللي تسمع فينا في زوريخ والتونس اللي يسمع فينا زيدا خارج حدود الوطن. مرحبا بتليفوناتكم على 71-113-1000. هذا برونو مارس توتييت, مرحبا بيك.

0: علمية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع علمية الفرحة تدوم سنين.
1: علمية le partenaire des professionnels exigeants.

0: سيتي. شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة. بن على بن
1: مع توبنات، كل تروح كورة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك، باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
2: توب نت، very fiber people.

0: بالتحديد لوركست ناسيونال دو بارباس. ان شاء الله عيدكم مبروك سنين دائما، ان شاء الله يا ربي تكونوا عاملين جو مع الامبيانس نتاع موزايك اف ام. مازلنا معكم النص نهار، مرحبا بتليفوناتكم. العشاء موعد الاخبار مع سيف الدين المهري، راجعين في ساعتنا الجايه، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.
1: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
2: Yves Rocher, enfant, c'est notre maman qui nous a beaucoup appris. Aujourd'hui, c'est à nous de lui rappeler l'essentiel, prendre soin d'elle. Chez Yves Rocher, pour la fête des mères, retrouvez coffret cadeau, composition personnalisée et rituel bien-être. Parce que nos mamans sont exceptionnelles, rendez-vous en magasin ou sur yvesrocher.fr pour trouver le cadeau adapté à toutes les envies et tous les prix.
3: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
4: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. حجاج بيت الله الحرام يبدأون اليوم أداة شعيرة رمي الجمرات أو أداة شعيرة رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى في أول أيام التشريق وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تنظيم مكثف وخطط تفويج لضمان سلامة ضيوف الرحمن. ووفق قناة العربية الإخبارية، فقد تم السماح لحوالي 18,000 حاج فقط بإلقاء الجمرات الثلاث خلال فترة الحظر من 10:00 صباحا إلى 2:00 ظهرا لتجنب التعرض للإجهاد الحراري وضربات الشمس. يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أعلنت مساء أمس أن الحالة الصحية العامة للحجاج تعد مستقرة ودون تسجيل أي حالات تفشي أو تهديدات صحية مؤثرة. في متابعة للتطورات في الخليج العربي والشرق الأوسط، وزارة الخارجية الإيرانية تندد اليوم بما وصفتها بالانتهاكات الأمريكية لوقف إطلاق النار بعد ضربات أمريكية ليلية على بندر عباس في جنوب إيران. وإيران تعبر عن تضامنها مع سلطنة عمان البلد الصديق بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسفها في حال انضمامها إلى الموقف الإيراني بشأن مضيق هرمز. الجيش اللبناني يقول إن عسكريا لبنانيا استشهد جراء استهدافه بغارة إسرائيلية على طريق زفت الزهراني جنوبي البلاد. في المقابل، حزب الله اللبناني يعلن عن تنفيذ سلسلة عمليات نوعية بالمدفعية والصواريخ والمسيرات الانقضاضية لصد التقدم في زوتر الشرقية وعديسة واستهداف العمق الإسرائيلي في جبل دوف ومستوطنة كفار يوفال، مؤكدا أن الميدان يظل الفيصل لتحديد عمق المواجهة ومصيرها. وطنيا، الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف التقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. والوكالة تدعو إلى تفعيل خاصية التحقق بخطوتين وتفادي مشاركة رمز التحقق والحذر من الرسائل العاجلة أو المثيرة للخوف وتحاشي الضغط على الروابط المشبوهة والتحقق من هوية المتصل أو المرسل وتجنب إضافة الأشخاص المجهولين إلى المحادثات الشخصية، إضافة إلى استخدام التطبيقات الرسمية فقط ومراقبة الأجهزة المرتبطة بالحساب. ختاما، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان تعلم كافة الفلاحين والمجمعين بزغوان وفق بلاغ صادر عنها أنه تقرر افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بالجهة المصادق عليها لموسم 2025-2026 يوم غرة جوان القادم بالنسبة للشعير والتريتيكال والقمح الصلب والقمح اللين يوم 8 جوان. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع نادية في تهاني العيد. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.
5: ملا جوا

0: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
1: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
2: إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير. مرحبا بتليفوناتكم في ثاني أيامات إهداءات العيد، ومازال عندكم فرصة باش توصلوا إهداءات.

0: بكم حتى النص نهار, وبعد يكون فما رونديفو اخر مع سوسن ابارتير من ماضي ساعتين, وفي الليل الموعد يكون مع مالك. دونك عندكم نهار كامل على ذمتكم, حتى كان ما خلطوش الصباح مازال عندكم الفرصه توصلوا الاهداءات نتاعكم. فرحانين برشا بدنا فات ما تكلم فينا من فوتشي ناس. صباح الخير مدام, مرحبا بيك.
1: صباح النور بنتي الغالي,
0: شنو الاحوال؟
1: الحمد لله, ان شاء الله عيدك انت مبروك, والكيف نتاع الموزايك الكل.
0: ربي يفضلك انت وسنين دائمه, وان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير. شنو احوالك يا فاطمه؟
1: الحمد لله, عايش من
0: الصحه بخير.
1: الحمد لله.
0: كيفاش تعدي ايامات العيد؟ جاوب بحذاك, نتصور انت نتصورك من اللي يستقبلوا في العيد.
1: انا نسمى المامي.
0: اي ربي يفضلك, ربي يفضلك, وان شاء الله يطول في عمرك.
1: عايشك يا ماما, عايش بحذايا ولدي الاوسط, خاطر الكبير برا
0: البر. اي سلم عليهم.
1: يسلمك يا ماما, وكاو معنا ذبحنا شوينا.
0: صح,
1: عملت لهم العصبان, خاطر ولدي الاوسط يحب العصبان من نهار
0: من نهار الاول. ما شاء الله عليك, ما شاء الله عليك, تبارك الله, تنظفت الدوارة وتريقلت الامور وتعصب العصبين. صحة فرحة, صحة فرحة.
1: عايشك يا ماما, عايش منك
0: ان شاء الله, ربي يخليك ليهم. اي
1: عايشك يا ماما. باش نحب نعيد على ولدي الكبير في كندا امين وبنيته خديجه.
0: اي سلموا عليهم.
1: ونعيد على ولدي رويد في فرنسا, بنيته فرنسا.
0: اي
1: ونعيد على اهل راجلي الكل واهلي في تونس وتجرين وقلعه سنان الكل.
0: اي سلموا عليهم برش.
1: وعندي سياتي زادة في كندا يعيشوا, نسلم عليهم ونعيد عليهم. وكومي ما
0: بنتك الصحة, ولي يعرفوا لله فاطمة الكل.
1: ولي يعرفني الكل, يعرف فاطمة ان شاء الله, نعيد عليهم الكل ونتمنهم الصحة والهنا.
0: يعيشك انت, ربي يشدك في صحة بدنك وربي يخليك, وان شاء الله ديما مدلتهم وديما ملمومة ان شاء الله بصغيراتك, ربي يفضلهم لك.
1: يعيشك يا مام,
0: يعيشك, ان شاء الله تتلموا الكل في اقرب فرصة, لكلكم في تونس اللي عايشين برا, نسلموا عليهم زيد الكل.
1: يعيشكم ان شاء الله, نتلم معهم في ساعة سعيدة
0: ان شاء الله. يا ربي, ربي ان شاء الله يجمع شاملكم في اقرب وقت ممكن. يعطيك صحة مدام فاطمة, شكرا ليك, ربي يخليك, يعيشك, ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير. انت ولي اسمك
1: بنتي,
0: يعيشك, شكرا ليك. تحيه اللي يسمع فينا في فوشينا الكل, زيدا انتم زيدا مرحبا بتليفوناتكم, مازلتوا تنجموا تكلمونا تشاركوا معنا. 71 113 ألف على ذمتكم, هو الطريقه اللي تخليكم تواصلوا اهداءاتكم, تعيدوا على الناس اللي تحبوهم, على اللي متوحشينهم. هذا ادم نهديه لكم يا حلو توتسي.

0: المية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع المية الفرحة تدوم سنين.
1: المية لو بارتنير دي بروفيسيونيلز اكزيجون.
2: موزايك FM.

شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيغي متاعك مايونيز جديدة، وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، واربح 500 دينار جديدة بن على بنة.

0: هنا سنة الفرزي تيجي حبوبة عبد القادر من عرض النوبة 10:43. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بإهدائاتكم، مرحبا بتليفوناتكم على 71-113. فرحين برشا كل مرة تكونوا حاضرين معنا، كل مرة من ولاية، كل مرة حتى من بلاد في العالم. مرحبا بالإهدائات متاعكم الكل، وإن شاء الله يا ربي كل عام وانتم فرحانين وكل عام وانتم حيين بألف خير. سيد أحمد من تونس يكلم فينا. سيد أحمد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بأختي غالي، يا ربي إن شاء الله يبارك لك، يا ربي إن شاء الله يحفظك، إن شاء الله إن شاء الله كل عام حيين بخير، وربي يفضلك ويعطيكم ألف صحة، وإن شاء الله كل عام هكا نهز التليفون ونكلموا موزايك وموزايك يتكلمنا. إحنا ديما كل عام تفرحنا موزايك، نبعثوا السلام لعائلاتنا ونبعثوا التهاني لعائلاتنا.
0: مرحبا بك سيد أحمد، عايشك ربي يفضلك،
1: وانا من عشاق المزيك،
0: عايشك وإحنا والله نفرحوا برشا، عايشك سيد أحمد نفرحوا برشا احنا بصوتك.
1: انا سبورتيف الدنيا كلها، كانوا كل ما دام اسمع لا تقول لي انا بدي نحب مزيك.
0: ايه عايشك، سلم عليها برشا، ربي يفضلها المدام،
1: عايشك
0: ربي يخليك سيد أحمد،
1: يعيشك. نبعث العيد الثانية لأمي الغالي عليا برشا،
0: ربي يفضلها لك ويطول في عمرها ويخليها ان شاء الله
1: كبيرة شوية، وربي ان شاء الله يفضلها ويفضل كل أمهات.
0: امين يا رب.
1: عيدتنا في الحمامات بعد دار نسابي، فانت ربي ان شاء الله زاد يفضلهم، قاموا بالواجب معايا، والشكر الكبير لربي وجوزتي ريم المهذبي، فانت اللي زاد هذا معايا وذنين القفة،
0: ربي يفضلها،
1: يعني عايشك وربي يفضلك انت ويفضلك ما عندك ويفضل مزيك،
0: عايشك عايشك.
1: ونبعث تهاني لولدي في البرازيل اسمه سامح بن حمودة،
0: اي سلم عليه برشا،
1: يعيشك اخويا فيصل بن حمودة ولسعد بن حمودة وفتحي بن حمودة ومبروك بن حمودة ولطفي بن حمودة وعائلة بن حمودة الكليكة، وان شاء الله كل عام حيين بخير، ورب إن شاء الله يفضل موزايك اللي معناها صوتنا يوصل بإذن الله وبقدرة ربي للعالم كليك، وإن شاء الله كل عام حيين بخير.
0: عايشك يا سيد أحمد، إن شاء الله أنت زيادة بطول عمرك وربي يفضلك،
1: عايشك. شكرا لك. وسامح ولدي في البرازيل كلمني البارح وعيد عليا، وقال لي يا بابا أما نجيبش باش نشوي وانت مش بحذايا، زادة وكذلك جوز تيرين
0: ربي يفضلها،
1: ربح المهذب زادة ولطيفة نصرية ورب وماجد، ورب ان شاء الله يفضلكم وان شاء الله كلام حيين بخير
0: ان شاء الله ديما ملمومين يا سيد احمد، ان شاء الله انت زاده مع الناس اللي تحبهم الكل وعائلتك، وحمد لله يا ربي عندك انسابك زاده بحذيهم، وان شاء الله ربي يخليهم لك فرحهم ليك
1: بالحق، ما شاء الله عليهم بالحق، كل ما شاء الله عليهم بالحق،
0: ربي يفضلهم ان شاء الله، ربي يديم عشرتكم، عايشك. شكرا لك سيد احمد،
1: ميرسي بوكو، عايشك،
0: شكرا لك انت، ان شاء الله نهارك زين وربي يفضلك انت والعزيز عليك الكل. شكرا لكم على تليفوناتكم، مازلنا معكم حتى نص النهار. مرحبا بالاهداءات نتاعكم الكل على 71-113-1000، مازلتوا تنجموا تكونوا حاضرين معنا، ومازلنا نسمعوا في الاهداءات نتاعكم، ورانا ديما فرحانين بصوتكم وبالديديكاس نتاعكم. ميلودراما.

0: قربنا لكم وللمنيه لجيناكم. مرحبا بكم في بيتيكاليزينغ المنيه. بيتيكاليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيه 138 شارع ابن خلدون حي التضامن اريانا. لاكثر معلومات زورونا على بيتيكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70 28 23 94 ولا 70 28 23 95. بيتيكاليزينغ ديما قريب لكم.
1: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
2: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
3: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد وخطاويد غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: ما الجو على مجاي كفاية؟
1: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. مرحبا بكم في ساعتنا الاخرى من هدايات العيد بالنسبه للصبحيه نتاع اليوم، على خاطر نزل عندكم موعد اخر افختير من ماضي ساعتين، وموعد اخر جدا يكون مع ساوسن من ساعتين حتى للستة، وبعد مالك يكون معكم الثمانية حتى النص الليل. مرحبا بهدايتكم الكل على 71113000. فرحانين برشا بمدام ليلى تكلم فينا من الجديده. مرحبا مدام ليلى، شحويبك؟ اهلا وسهلا. مرحبا بك،
2: مبروك سنة عيدك، مبروك سنة المتيكة، متألقة سنة، أتمنى لها النجاح والتوفيق.
1: يعيشك يا مدام ليلى،
2: ربي يعطيكم القبول ومحبة الرسول،
1: ربي يخليك،
2: ربي في كل بعيد يا ربي، واللي مات ربي يرحمهم. نحيي الجيش والشرطة والأمن الكل، سنة عيد مبروك، وإن شاء الله فلسطين تنتصر، وإن شاء الله يا ربي الحجاج يمشي سالمين، يروحوا سالمين، وان شاء الله يا ربي يعطينا الخير والهنا.
1: شنو الدخلة هذه يا مدام ليلى؟ شنو خليت لي منقول معاك؟ ترى شنو خليت لي؟
2: صلى لي عندها ربي يزيدها، واللي ما عندوش يا ربي يعطيه. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله نحنوا على بعضنا، والدنيا فيها موت، معنى ان شاء الله يخلينا
1: نعيشك. امين يا ربي، ربي فضلك.
2: والنهاية بتاع اسمها فايزة محرز على محمد،
1: باهي باهي نشوفوها، باهي باهي
2: اطنشوف، هديها للمزيك وهديها للعالم الكل، وان شاء الله يفرحكم.
1: عايشك، ربي فضلك يا مدام ليلى، كل عام وانتي حي بخير. محليك والله، محليك ومحلي كلامك. على شكون تحب تسلم؟ قولي، كان فما من العائله من الاصحاب؟
2: نسلم على اللي يحبني واللي ما يحبنيش، ونسلم على الجديدية الكبير والصغير، وإن شاء الله يا ربي بقي الستر على تونس، وربي يحفظ بلادنا، وإن شاء الله تونس ترفرف، ونعيد على السي قيس السعيد وعلى الشعب التونسي الكل، إن شاء الله كل عام وبخير، إن شاء الله يعطيهم الصحة والعافية،
1: ربي يفضلك،
2: ربي يشفي كل مريض يا ربي، وربي يخليكم لينا.
1: محليك، محليك يا مدام ليلى، محلى كلامك. عايشك،
2: تحية لي هدت علي تليفون كريم، وتحية للفريق
1: عايشك، ربي خليك يا لالا، يعطيك الصحة، محليك ومحلى كلامك. هانا باش نشوفوها، والله هانا نلوجو، ها باش نشوفوها، هي لكن موجودة في
2: المحرجة على محمد مع نهدا لتوين في الكل.
1: باهي يا لالا، نشوفوها ان شاء الله نعديوها لك، يعطيك الصحه انت ان توكا، وشكرا ليك، وربي يفضلك، ومحلى طلتك بحذنا اليوم الصباح، وسلموا
2: عليكم.
1: عايشك، سلموا برشا على يسمعوا فينا على في جديد الساعه الكل، واللي قاعدين يسمعوا فينا اليوم الصباح، ان شاء الله يا ربي كل عام وهما حيين بالف خير وسنين دائمه. طريقه السلام عليكم، انتم مازال كنت تسمعوا فينا في الثانيه، احنا موعدنا مازال ان شاء الله معكم حتى نص النهار. مرحبا بتليفوناتكم على 71 113000.

0: المية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع المية الفرحة تدوم سنين.
1: المية لو بارتنير دي بروفيسيونيل اكزيجون.
2: ملا جو على مزايك فيه
3: شكرا لكم انتم حيين بألف خير. مرحبا بكم, شكرا لكم على هدايتكم, شكرا لكم على تليفوناتكم. فرحانين برشا كل مره تكونوا حاضرين معنا باش تتمنوا ان شاء الله عيد مبروك للناس اللي تحبوهم, للعزيز عليكم على 71113000. نمشيو لهم العرايس, نعملوا طلع عليهم العرايس. غاديكا جميله جميله, اهلا وسهلا, مرحبا.
4: عسلامة ندو, راك بنيتي راني نسمعك نحط الفيشه الصباح قبل ما يبدا مين قار تبدا الضحكه نتاعك.
3: يا مرحبا, مرحبا بيك, شحالك يا لالا,
4: يعيشك
3: ربي يفضلك والله محليك, ربي يخليك انت
4: الان حيت كثير جمعت مزيكة في امل كل راني نموت عليك,
3: يعيشك ربي يفضلك يا لالا. واحنا قديش فرحانين بيك وبصوتك, ان شاء الله سنين دايما وكل عام وانت بخير. شنحوي لهم العرايس ساعه؟
4: ام العرايس والله سخونه
3: دنيا
4: سخونه برشا
3: هكا, ان شاء الله باللطف يا ربي, ان شاء الله كل ما يعطينا ربي باللطف. شنو صحتك انت, شنو اجواء العيد احكي لي؟
4: والله مرتاحة, عديت مع الدار شكر ولدي مع مرت وعملنا العصفين وعملنا الدنيا كل.
3: يعطيكم الصحة, اسمع ياسر شاطرات اليوم اللي كلمتوني, كلكم كملتوا عصفينكم, كلكم ركحتوا الأمور, ما شاء الله عليكم, والله ما شاء الله عليكم, تبارك الله عليكم.
4: يعيش كبارك, كملت زين صنارا
3: ناكها ما شاء
4: الله.
3: صحة صحة, اي فما شكون يحبوا من نهار الأول يكلوه دوب ما يحضر العصفين, صحة فيه الشفية.
4: يعيش كي صح, نهدي اليوم لغاني الكل فيروز وكل الشاكر ولدي وزوج حناء وأولاده أريج وآدم,
3: نعم سلم عليهم برش,
4: أي أخوتي الكل جلو أخويا في الساقط وزوجته شدلية وأولاده محمد وأحمد اللي تخرج طبيب
3: ما شاء الله عليه, إن شاء الله كل شيء بالبركة يا لالا.
4: عايشك, ومحمد أخويا أستاذ في قصور الشيخ, نهديله هو ومرته, محمد صغير هو ومرته وأحلام, ونقول ان شاء الله البقاع المقدس ربي يسهلك فيه
3: امين يا رب.
4: وعندك توفيق خويا وولادي وناديه مرته اسمها كيف اسم ناديه واولاده محمد امين ومعتز توفيق وجلو خويا هاني كيما حكيت لك هذوك بالزوز, وعندي عيله كبيره راهو فنان
3: ما شاء الله. خذ وقتك, مالا شنو احنا موجودين باش نسمع ونسلم عليهم بالواحد بالواحد, خذ وقتك.
4: عايش ومرت عمي رابحه في سوسه مع منير ونهدي منير ولد عمي أولادها منير ورؤوف في جربة وسليم في تون
3: ما شاء الله. هاي
4: هاي وش اسمها يا ربي واسم الزالي
3: اسمع, أنا عملنا دورة به, عملنا دورة به على ولاية الكل, هاي
4: هاي سميرة وأولادها سهيل وأسامة وغازي معلمي,
3: هاي سلموا عليهم برش,
4: وزهرة بنت خالي وأولادها كريم وشخص كريم وهشام وابناتها رجاء أستاذ وحنان في قصر وخولة ونسرين تخرجت ماستر ودكتوراه وأماء هذوما ونهدي اللي نسيبتنا في قصة حفصية, حفصية في قصة وولادها والحاج وولادها ياسين ياسين وهيكل هذوما في قصة
3: نسيبنا تحية لهم. هكا هاو اسمع, ان شاء الله ما يفهميش واحد نسيته يا مدام جميله, ان شاء الله عملنا دوره به.
4: وعندك الحاج بحسين هو وزوجته فاطمه,
3: اي سلموا عليهم زيده
4: وهذا كله
3: مزاري. اسمع اسمع, تعرف كيفاش باش ما يتغش علينا حد ولا يقول لك نسيتنا, نقولوا اللي يعرف جميله من ام العرايس الكل عيدهم مبروك, هكيك نخرجوا منها امورنا واضحه.
4: لا الناس الكل صدقها وليات معصيه وكل وربي يبرد علينا الدنيا
3: امين يا ربي,
4: واحلام ان شاء الله يسهلهم ربي
3: امين
4: بقاع المقدس
3: امين يا ربي امين امين امين. يعيشك والله انا فرحت برشا, ربي فضلك يعيشك وربي يخليك ومحلى صوتك ومحلى طلتك علينا,
4: نحل عيني نعمل فيشه تكلمني نادي.
3: يعيشك ربي فضلك,
4: هي بنتي واختي كل شيء,
3: يا ربي خليك محليك, والله قديش نفرح قديش يشرفني اللي تقول فيه الكل, وربي فضلك انت ويخليك ومحلى كلامك, وان شاء الله ديما كونوا عند المستوى وعند الانتظارات نتاعكم.
4: عام حي بخير وعيد ميلادك راني عرفت ولا
3: ايه, اي ربي خليك عايشك. لا متابعه وفيه تهنيت عليك. محليك يا مدام جميله, ربي فضلك, ربي فضلك ويشدك في صحه بدنك.
4: اي فيروز راني نموت عليه, حط لنا شويه مقطع من ورق الاصل ولا حبيت
3: باهي هات نحط لك فيروز, وغدوه الصباح الخمسه نوعدك اول غنيه نحطها فيروز ساعة هذيك هكا أمورنا واضحة. هاي شكرا بفضلك مدام جميلة، تحية ليك واللي يسمع فينا في يوم العرايس الكل، شكرا ليك، ربي يفضلك وإن شاء الله كل عام وأنت حية بخير. مرحبا بتليفوناتكم على 71 113، فزنا معاكم احنا حتى النص نهار إن شاء الله يا ربي الأغنيات الكل عاجبينكم، إن شاء الله السيليكسيون نتاعنا عجبتكم. مرحبا زيد حتى طلباتكم الكل تدلوا علينا، اللي تحبوا تسمعوه الكل يكون موجود على ذمتكم. مرحبا بالناس الكل.

0: علمية تتمني لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع علمية الفرحة تدوم سنين.
1: علمية لو بارتنير دي بروفيسيونيلز اكزيجون.
2: ملا جو على مجايكة فيه
3: إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير وسنين دايمة. فرحانين برشا باستقبال تليفوناتكم على 71-113-1000 وشكرا لكم. رانا نحاولوا قد ما نجموا نكونوا حاضرين معكم وأنتم زادة أصواتكم تكون حاضرة معنا. موعدنا بدي معكم من 6 مازلنا حتى النص نهار. احنا كنا في يوم العرايس. خلينا نمشيوا لجيبس الحي اللي يسمعوا فينا في جيبس الكل على 88.2 ولا 89.2. أحمد أهلا وسهلا مرحبا بيك.
4: ألو عسلامة نهارك مبروك وكل عام حيين بخير إن شاء الله وشعب التونسي الكل بخير.
3: يعيشك سنين دايما سي أحمد. كل عام أنت حي بخير إن شاء الله وكل عام أنت ملموم في الخير أنت والناس اللي تحبهم الكل.
4: أمين أمين عايش أختي غالية. إن شاء الله كل عام حيين بخير وشعب التونسي بخير وإن شاء الله الحجاج الميامين إن شاء الله يروحون سلامات و...
3: أمين
4: إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
3: قولي أحمد تخدم ثاني عيد ولا مرتاح ساعة؟
4: والله ما سمعتك.
3: قلت لك ثاني عيد تخدم ولا مرتاح؟
4: لا أنا مرتاح. الحمد لله لمدة طوال. الحمد لله
3: الحمد لله الحمد لله. قولي على شكون تحب تعيد؟
4: والله نحب نعيد على زملائي الكل على عائلتي وعلى أصحابي وأحبابي اللي يعرفوا أحمد الكل في جابس. ونحب نقدم ديديكاس لزوجتي وقال نحب نشكرك من قلبي على وقتك معي في أصعب فترة في حياتي.
3: ربي يفضلها.
4: وهي بجنبي أعطاني قوة وأمل وكل كلمة منك كانت تفرق معايا برشا. تعلمت معاك معنى الحب الحقيقي والصبر والتضحية.
3: لا لا لا لا يا أحمد
4: ما يحرميش منك يا أحلى فردوس وإن شاء الله نفرحوا مع بعضنا بالصحة والراحة والأيام الزينة إن شاء الله.
3: ما أحلى كلامك يا أحمد. تحية ليها والله فردوس ويعطيك الصحة كيفاش تعبر هكا بكل سلاسة.
4: الحمد لله يا ربي
3: ربي يفضلها. الحمد لله انت على سلامتك احمد على كل. الحمد لله اللي انت لاباس ان شاء الله ربي يشدك بصحتك وان شاء الله ديما ملموم بالناس اللي تحبهم وربي يفضلك زوجتك وعائلتك الكل. ونتصور مادامها واقفه معاك راك انت تستاهل زيدا هالوقفه هذيا انك تكون هي واقفه معاك وربي يفضلها هي يعطيها الصحه.
4: اكيد اكيد.
3: وتحيه ليها انتوكا ربي يخليكم ونبعثكم.
4: عايشك عايشك الغالي يترك
3: وكل عام وانت بخير
4: وربي يعاونكم واحلى مزايد.
3: تعيشك شكرا لك يا احمد. تحيه ليك وتحيه اللي يسمع فينا في جيبس الكل. ان شاء الله عيدهم مبروك يا ربي وسنين دايما ليكم ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما في الخير ملمومين. اذا شنو نتمنى ليكم انتم زيد مستمعي مزايك اف ام الناس اللي تسمع فينا على سيت www.mozaikefm.net. فرحنا برشا بهدائاتكم فرحنا برشا باصواتكم على امتداد 6 ساعات ما نجمو كان نكونوا بالحق فرحانين. بعد شويه زيد مازال عندكم فرصة أ partir من ماضي ساعتين الموعد يكون مع سارس المغربي في قيلولة وعشوية ديديكاس العيد ومن بعد زادة تلقاو ملك العوني من 8 حتى النص الليل. دونك تليفوناتكم مازال نهار كامل على ذمتكم باش تعيدوا باش تسلموا على الناس اللي تحبوهم. كان مخلطوش الصباح مازال عندكم الفرصة أنكم تكونوا حاضرين وتسلموا على الناس اللي تحبوهم. شكرا لكم على الاستماع لينا. ميرسي بوكو مراد اللي رافقنا في الإخراج. ميرسي بوكو زادة العبد الناصر اللي رافقنا في الإخراج الرقمي. تحية زادة لكيف نتاع مزيكا فام الكل. ان شاء الله كل عام وهما حيين بألف خير وسنين دايمة العائلة مزيكا فام. كنت معكم نادر فورتي من 6 حتى نص نهار. غدو يكون عندكم موعد ان شاء الله جديد في احلى صباح وفي اول ساعة من 6 ان شاء الله حتى للتسعة امتاع صباح. ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. شهية طيبة ليكم للناس اللي تاو باش تلام على الفطور. وهذية اخر مورسو نقترحوا عليكم بصوت سمير لوسيف بنت الحي ليكم الكل. ان شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير.

0: passé. À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
1: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. وزارة التربية تعلن اليوم عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لإفادة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك بداية من يوم الرابع من جوان لغاية التاسع من الشهر ذاته. وتشمل المعطيات المنشور المعدل السنوي ورمز السيارة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. ووزارة التربية توضح في بلاغ صادر عنها اليوم أنه بإمكان التلاميذ المعنيين النفاذ إلى المعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على العنوان www.edunet.tn للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الراجعة لهم بالنظرة. ودعت وزارة التربية كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات المنشورة، مؤكدة أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن للتلميذ سحب المطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وتسليمه إلى إدارة المعهد. بالنسبة إلى التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة، مؤكدة أن آخر أجل إيداع مطالب الاعتراض حدد بيوم 9 جوان 2026. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يفيد أمس أنه تم توزيع 1240 كيلوغراما من اللحوم لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمعدل كيلوغرامين اثنين لكل منتفع، وذلك في إطار دعم الفئات الاجتماعية الهشة ومساندتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك. غدا الجمعة 29 ماي الجاري آخر أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. ويمثل هذا التاريخ اليوم الأخير من الأجل القانوني لإيداع التصريح، وليس اليوم الوحيد إذ يمكن إيداعها في الأيام السابقة للأجل الأقصى، وذلك لتفادي الازدحام بالقبضات المالية وتفاديا للضغط على المنظومة العالمية وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. في الشأن الدولي، حزب الله اللبناني يقول أن مقاوميه استهدفوا دبابة ميركافا في بلدة زوتر الشرقية جنوبي لبنان بمسيرة أبابيل الانقضاضية وحققوا إصابة مؤكدة. ميدانيا، وزارة الصحة اللبنانية تقول أن 16 شخصا استشهدوا وأصيب العشرات جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدن وبلدات جنوبية البلاد منذ يوم أمس. تقارير تلقاها مسؤولون عسكريون تفيد بأنه تم استهداف قوات أمريكية منتشرة في مناطق حروب باستخدام بيانات تحديد المواقع المتاحة لأغراض تجارية، في مؤشر على كيف يشكل اقتصاد المراقبة العالمي ساحات القتال. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في رسالة شاركها السيناتور الديمقراطي رون وايدن عن ولاية أوريغون مع رويترز أنها تلقت العديد من التقارير عن تهديدات تتعلق باستغلال الخصوم لبيانات تحديد المواقع المتاحة لأغراض تجارية لاستهداف أو مراقبة أفراد القوات الأمريكية في مناطق العمليات. ختاما، مصدر حكومي يمني يؤكد وفاة الرئيس اليمني السابق عبد رب منصور هادي بعد معاناة مع المرض، وذلك في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض. ويعد هادي من أبرز الشخصيات السياسية في اليمن، حيث تولى بشكل انتقالي رئاسة البلاد ضمن المبادرة الخليجية بعد الاحتجاجات في العام 2011 والتي أطاحت بنظام صالح قبل أن ينتخب رئيسا توافقيا للبلاد في العام 2013 لقيادة مرحلة انتقالية هدفت إلى إعادة الاستقرار وصياغة دستور جديد. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: علمية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع علمية الفرحة تدوم سنين.
1: علمية le partenaire des professionnels exigeants.

0: cité. Petit déj, récré, ou à la goûter, Danao, dis ma marque belle benna ou les bienfaits. T'habas la pause de fidèle ou à la te faire chica on the go, mais la t'nao, chma Danao. Aqua mix bin jus ou halib, y farjek, y fid ou yes rebni. Danao, t'nao, chbessaha.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. جمعية تونسي للعلوم التشاركية تدعو إلى عدم الخوف والتهويل، وذلك بعد رصد الكائن البحري رجل الحرب البرتغالي بسواحل مدينة تبرقة، مؤكدة ضرورة نشر الوعي والتصرف الصحيح وعدم نشر الهلع بشأن التعامل معه. والجمعية تعتبر أن وجود قناديل البحر أو الحريقة وفق التسمية المحلية في البحر هو ظاهرة طبيعية وموجودة في كل بحار العالم، خاصة مع تغير الظروف المناخية والتيارات البحرية، مضيفة أنه تم يوم 29 من مارس الفارط رصد عدد محدود لم يتجاوز 10 من رجل الحرب البرتغالي بشاطئ سيدي مشرق من ولاية بنزرت، وقد سجل ظهوره لأول مرة في تونس سنة 1992. وفي السياق ذاته، جمعية تونسي تشدد على ضرورة تجنب لمس رجل الحرب البرتغالي أو الاقتراب منه وحتى وهو نافق، وباعتبار أن سميته قد تبقى فعالة لساعات طويلة بعد موته، وتسبب خيوطه اللاسعة آلاما وحروقا جلدية قد تكون شديدة في بعض الحالات. الشركة التونسية لأسواق الجملة تفيد بأن الحركية التجارية بالسوق قد تصاعدت بشكل ملحوظ خلال فترة عيد الأضحى وسط توافد مكثف وبصفة يومية لتجار التفصيل للتزود بالمواد الأساسية، مؤكدة استقرار أسعار البيع بالجملة لمعظم أصناف الخضر والغلال. في أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تقول إن القوات الأمريكية اعترضت 5 طائرات مسيرة هجومية أطلقتها إيران، ومنعت إطلاق طائرة مسيرة سادسة من موقع تحكم أرضي في بندر عباس بإيران. وزارة الخارجية في الكويت تندد بالهجمات التي شنتها إيران بصواريخ وطائرات مسيرة على أرضها اليوم الخميس، ووصفتها بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أرضها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وزارة الخارجية الروسية تحث تعليقا على التطورات في الشرق الأوسط كل من الولايات المتحدة وإيران على عدم الانزلاق مجددا نحو صراع مسلح. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس
4: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
5: أريد طور عالمك.
6: سبور إكسبرس، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. إن شاء الله عيدكم مبروك، شارك كل عام وانتم حيين بخير. باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، على تحضيراته للمونديال، وعلى المراو الجدد بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. لكن قبل البداية مع نهائي كاس تونس لكرة القدم نهار الأحد مع الأربعة الترجيين بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. الحكم نضال طيف هو اللي باش يزفر المقابلة هذه نهار الأحد، يساعدوه كل من خليل الحسيني وأحمد الضويوي. بالنسبة للفار، حكم الفار هو مجدي باللغة. بالنسبة لتذاكر الدور النهائي، بدأت اليوم تتباع على الانترنت، ودقائق من بعد انطلاق عملية البيع المنصة تعرضت العطب تقني. المنصة اللي فيها تذاكر المقابلات والليان تاعها موجود على الباج متاع الفيدراسيون على فيسبوك. قبل العطب هذا، تذاكر المدارج العلوية والمدارج السفلية الجماهير الترجي الرياضي التونسي وفات، وما زالت بقية التذاكر كي نحكيو على الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة الجماهير ترجي جرجيس، وقع طرح تذاكر الفيراج فقط على الانترنت. بقية التذاكر تبدأ تتباع، بقية تذاكر ترجي جرجيس تبدأ تتباع غدوة الصباح انطلاقا من 10 في نقاط البيع المعتادة. بالنسبة لترجي جرجيس، الأسوام 15 25 35 و50 دينار. اليوم تم الإعلان رسميا على مراول المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في المونديال. ثلاثة مراول، المريول الأول كالعادة مريول الأبيض، والمريول الثاني المريول الأحمر، فيهم شعار المنتخب في الوسط وفيهم في اليدين زينة مستوحاة من أجنحة النسور. بيانسور كي نحكيه على النسور، تسمية المنتخب الوطني التونسي اللي هي نسور قرطاج. المريول الثالث المرة هذه باللون الأكحل، وفيه زينة مستوحاة من نسور من باللون الأحمر لكن مختلفة على التصميم تاع المريول الأول والثاني. وتم زادة طرح مجموعة أخرى من المراول دي تونوت باراد كيف كيف ستريت وير بالنسبة للجماهير المنتخب الوطني التونسي. صور المراول تلقاهم على الباج نتاعنا على فيسبوك سبور باي موزايكا فام، واللي يتفرج فينا كيف كيف على الباج نتاعنا سبور باي موزايكا فام ينجم يشوف حاليا التصاور نتاع المراول الجدد للجماهير وللمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بالنسبة للتحذيرات تتواصل في تبرقة، وحصة اليوم اللي اكتمل فيها نصاب بالتحاق علي العابدي حصة باش تكون بحضور وسائل الإعلام. فرج عبد اللاوي باش يزفر نهار 30 ماي نهائي البراج من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الأولمبي سوسة بين الملعب الجيبسي ونادي حمام لنف. بالنسبة للفار الحكم هو أمير لوسيف. الحكم حسين بن سيسي هو اللي باش يزفر لقاء بطل الرابطة المحترفة الثانية بين أمال حمام سوسة وتقدم ساقية دير. ماتش يتلعب غدوة مع الأربعة في مصطفى بن جنت. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع سوسن في ديديكاس العيد.
4: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
5: أريد طور عالمك.

عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وصحة ونعمة وعافية، وإن شاء الله ديما ديما ملمومين في الخير كيف العادة، وكما عودتكم وزي كفام البرمجة الخاصة لتقبل إهداءات العيد مازلت متواصلة. دونك الحاضر يعلم الغايب، اللي كلمنا وما تحصلش علينا البارح، وإلا اللي ما في بالوش اللي نجم يعيد على حبابه وأصحابه يكلمنا توا توت سويت حالا على 71 113 ألف. تلقاو مكرم في ستوندار، وتلقاو سلومة اليوم معنا في الكونسول، وأنا ساوسة الغريبي أو ميكرو باش نحكي معاكم على أجواء العيد، كان كنتوا عايشين في تونس العاصمة وإلا في أي جهة من الجمهورية التونسية وإلا خارج تونس، تسمعوا فينا على فريكونس متاعنا وإلا أون سيمينغ لايف موزايكا فان بوينت. مرحبا بيكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، كما قلنا لكم تكلمونا توا على 71 113 ألف، وأنا وسلومة قاعدين نستناو في أدائاتكم في تليفوناتكم، كلمونا توا. أون أتوندون خليكم مع غنية يا خويا، أنا نحبها ديما كل ما يجي العيد نحطها محليها، هو اسمه ربيع الخولي. آه نو باردون، ربيع الخولي هكا يقولوا في بالطبيعة باللبناني، ربيع الخولي وقت يقول طل العيد.

0: مازال هذا يا اخي مش سبوك هاو مازال بابا مو سايق قناه له صوت واحنا بالفير حيتكم مبروك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشيه اللي تقبل اهداءاتكم بمناسبه العيد الكبير. دونك نستنوا في تليفوناتكم على 71 113000 ومعنا نجاح 38 سنه المره هذيا من تونس باش نمشيو لقليبيا. واو البحر نتصور هايل هالايامات. اهلا وسهلا بيك نجاح عيدك مبروك.
1: السلام وعيدك مبروك.
0: كل عام تي حي بخير.
1: عايشك عايشك.
0: ما تقوليش بحتو على البحر.
1: انا توا جيت من البحر.
0: صح صح صح.
1: توا مازلت ما دوشتش.
0: اي صح مازلت ملحك كما
1: نقولوا. والله بملح.
0: اي
1: ان شاء الله عامكم مبروك.
0: كل عام تي حي.
1: ان شاء الله يعود علينا بالخير.
0: امين يا ربي.
1: وربي يفضل لنا تونس الكل. وديديكاس
0: قبل ما نحكيو على ديديكاس نجاح نعرف انت ديجا تحب تمشي تدوش والملح وهذا
1: اوكي
0: حكينا شويه على اجواء العيد في قليبيا. شنو كان فطوركم؟ شو عملتوا شو ما عملتوش اليوم الثاني عيد؟ شنو فطوركم؟ كيف كيف شنو عاداتكم في قليبيا؟ نتعرفوا هكا شويه عليك.
1: امس احنا عنا عاده في قليبيا نمشي الصباح للجامع ومن بعد للجبانه ومن جبنا تعديو طول من ذبحو الشكون يشوش الراس واللي يغسل الدوارة واللي يشوي واللي طيب القلاية.
0: أي وانت شنو المهمة نتاعك؟
1: إن المرة دي شدوا فيها الصيح قالوا لي شوش الراس.
0: راك تعبيت عادة بالروية هذيك أنا مشيت البحر.
1: اي بي امس هذايا عاد امس تهاو في
0: بي اي وانت راك فرحانة عادة تشوش الراس راك تغني وكل
1: اي موزايك تخدم عاملين جو ونصلي على النبي والوشق وملمومين العائلة الكل محلاها بالحق. لما
0: ان شاء الله ديما ملمومين في الخير نجاح. يلا علاش كنت حتسال
1: احنا خاصة نسلم
0: قصيت عليك ما تقوليش قصيت عليك نجاح
1: خطر انا انس سمعت واحدة قالت في قليلة طيبنا منخية واحنا المنخية طيبوها كان في العيد الصغير.
0: قعدت لك في قلبك الحكاية هذا يا سيفغي لمحل المنخية
1: خطر كله مقلية ومشوية وكذا كسكسي بالعصبين سمحني مع في العشية.
0: في العشية كسكسي بالعصبين وفي القايلة قلية خطر قلية ما تجيك في القايلة على خطرها قلية. بيه اوكي وفي الليل كسكسي بالعصبين واليوم
1: عملنا كسكسي بالعصبين
0: في القايلة. شنو قبيلة؟
1: هذيك هي الأقلية متاع أمس مع شوية ثلاثة مشوية.
0: سخنت شوية البيت
1: شوية هذيك.
0: والحقيقة كي تبيت الأقلية تبدأ بنينة على الآخر.
1: يعملوا برشا معناتها مش شوية. كوكوت معبية.
0: صحة صحة صحة وبالشفاء. يلا نجي حاجة تحب تسلم.
1: أول واحدة أمي ربي يفضلها وربي يطول في عمرها فتيحة.
0: ربي يفضلها لك.
1: ولدي أحمد. في زين سنين إن شاء الله ينجح لي ونفرح به.
0: يا ربي نشحن
1: ونشوفه في أفضل المراتب. أخواتي نور وبوثينة وصغيراتهم قولهم
0: لوطين لكيت
1: ديديكاس كبيرة لبنت أختي آية بن مسعود اللي سنة 5 سنين بعد الباك وسنة كملت قرايتها الكل
0: ما شاء الله
1: ومن الأوائل هي مكفوفة أما من الأوائل جيت
0: ما شاء الله عليها
1: ما شاء الله عليها
0: الله وحد عليها.
1: والأمل في التمريض طبيبة أختها والشاهد والعمر والسيدة الصحافة والبيرم والسيري والخويا حاتم ربي يفضله وصغيرات
0: سبون وربي يفضلك انت عايش كي نجاح سبون كملت الليستة
1: متاعك ومرحبا بيكم. مرحبا بيكم في قليبيا راهي قليبيا مزيانة برشا
0: كان في الشتاء كان في الصيف راهو مش على خاطرك هاو عندها بحر سيبون ننساوها في الشتاء نمشيو نزورو قليبيا زيدا بيان سور عندها جو خاص بها هي. يعطيك الصحة نجاح امشي دوش توا على روحك سافا هكا هاو التبحيرة وعملناها ومزيك وكلمناها وتوا نمشيو للدوش هكا هاو سيء هايك صحة بشفي لفطورك بيان سور
1: مبروك
0: كل عام وانت حي
1: مبروك لتونس الكل
0: يعيش ان شاء الله يا رب. يعطيك صحه نجاح، ميرسي على الاتصال نتاعك، وانتم كان تحبوا تعملوا كيما نجاح وعندكم اي دي اي تحبوا توصلوهم لحبيبكم واصحابكم، مرحبا بكم على 71113000. وكيف العاده الموسيقى ما تغيبش بالكل، موسيقى نون ستوب على موزايك اف ام دايور. استنوا حسين الجسمي دلع ودلع، ونخليكم مع مهمي دورهان فيترينج سينا سنور في فيل.
2: جوي فروتسي تتمنى لكم عيد سعيد، وكل عام وانتم بألف خير.

0: المية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع المية الفرحة تدوم سنين.
1: Almia, le partenaire des professionnels exigeants.

0: عيدك مبروك على راديو الموزايك.
1: ايه عيدكم مبروك الناس الكل كبار وصغار، انتم اللي قاعدين تسمعوا في موزايك على فريكونس نتاعنا والا زيد اون ستريمينغ لايف موزايك اف ام بوينت. قاعدين نستناو في تليفوناتكم على 71 100 و13 الف. ومعانا رنيم من جبنيانه ولايه صفاقس. 20 سنه، عيدك مبروك رنيم.
2: عيدك مبروك علينا وعليكم، ان شاء الله على يسمع فينا الكل.
1: كل عام وانت حي بخير رنيم. احكي لي البارح شو عملت، شنو التاش نتاعك البارح؟
2: والله الحمد لله عيادنا الكل بالهنا وصبحنا وشوينا والحمد لله يا رب، مشينا لدار ميمة وعيادنا غادي زاد.
1: اي اي بي، وانت شنو عملت في العيد؟
2: نطلو بر ونعمل شيء
1: تتفرج بك هاو
2: شوية شوية وطيبت الغدي كاو.
1: اه طيبت الغدي اكهو
2: ملي باك هذاك علي.
1: اه فهمت سارينا باك، ما نجم نعمل حتى شيء، امان يدي راسي ما نجمش نحطها. راني باك راني باك، سارنتي مجموعه هذوما يا رنيم.
2: هذا عاش فكري تو طي.
1: اه عندك الحق عندك الحق، وتسيب الدليل كيما تحب وتشتهز هذا السنه ميسيلش نورمال. معاك رنيم.
2: المشكل انا واختي.
1: انت واختك باك هكا هاو، دونك انت وقتك سي بون، معني فما اعفاء من المعون ومن اه ومن التطيب ومن العينه وكل هكا ولي. انا باك هي.
2: ما انا باك
1: فوالا. انا رنيم انا باك. اختك شنو اسمها؟
2: رؤى.
1: رؤى باك هكا هاو، راهو رنيم ورؤى راهم باك. اي به ربي ينجحكم، ربي يخليكم وربي ينجحكم
2: كلهم ينجحهم ان شاء الله.
1: امين يا ربي امين. رنيم على شكون تحب تسلم؟
2: نحب نسلم على عائلتي، وقفوا معي برشا الأيامات هذية وضحاوا على الأخر، ونسلم على عباد الكل ليك زادة، ونقول لهم عيدكم مبروك الكل، وإن شاء الله يدعونا بس نعمل الناس الكل، وإن شاء الله أي عبد باك يحط في قلبه الأيامات هذية، وإن شاء الله نجيبوها الكل ليك.
1: يا ربي نجحكم إن شاء الله. وقتيش إن شاء الله أول امتحان؟ وقتيش امتحانات البكالوريا تبدأ؟
2: نهار الأربعاء جاي.
1: أوه في صافي الساعة كهو شي ما يدور.
2: ما تذكري أصبت.
1: أنت باك شنو؟
2: انا باكليتر واختي باكسيون.
1: ربي معاكم ان شاء الله، ربي معاكم. هيا عاده بون كوراج هكا هاو، كيما يقولوها الامطار الاخيره قبل الامتحانات، وان شاء الله تسلكوها ان شاء الله بقرة ربي
2: ان شاء الله يا ربي. بلي نحب نكون نسمع الباك ما يخافوش جمله، وادعي وربي برشا وصليوا معناه وربي معاكم الناس الكل ان شاء الله.
1: إن شاء الله ربي مع الجميع، إن شاء الله ربي نجحكم رنيم. وماذا بيا كي تاخذ الباك تكلمني تقول لي سي بون ساو سنة راني أنا خذيت الباك، خلنا نعمل لك ديديكاس نتاع الباك. أوكي رنيم
2: إن شاء الله. كي ناخذ إن شاء الله تفرحونا وتجيو بحذانا تاكلوا تعشي.
1: أي أولي اللهم اللهم العشاء من يديتك عادة، ما أنت حرمت العبيد الكل.
2: ما نعديك شكاك
1: كيفي؟
2: بدك ما نعديك شكاك.
1: آه صار ما تعدني شكاك بي أختك، وما تعدني على قليلة حاجة من يديتها نجي وجماعة موزايك الكل وناكلوا
2: ان شاء الله من يدين امي الحق عليكم كسكسي.
1: آه. الله الله كسكسي بشنو؟
2: بالعلوش.
1: الله الله صحه صحه صحه، سلم برشا على الوالده وربي يفضلها لك ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق لك انت رنيم والجماعه البكالوريا الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. ومن ولايه صفاقس نمشيو لتونس العاصمه مع حسين 34 سنه. عيدك مبروك حسين.
3: اهلا وسهلا، ان شاء الله عيدكم مبروك الناس كل.
1: كل عام وانت حي بخير حسين.
3: عايشك عايش.
1: احكي لي على اجواء العيد البارح كيفاش؟
3: والله تعديت صافا لاباس، الامور مريقله، فقنا الصباح عيدنا علوش رجلي الامور وصافا تعديت الامور كل مريقله لاباس.
1: والعلوش السنه كيفاش كان؟ مشحم هكا علوشكم ولا صافا؟
3: والله هي هي تعرف نحن خطتنا خذينا العلوش في الاخر بالكل. وقت السوين طاح خذينا علوش به خذينا علوش به صافا لاباس.
1: بقرونو
3: اي القرون خلينا من الطفل.
1: اوه تصور بيه
3: عصا ويمشي هنا تحبيح وما عاد
1: سيبوه حطهم هكا في عصا والكل
3: حطهم في عصا. القرون يوصي عليهم من قبل، ريت احنا خذينا العلوش على قرونو.
1: اه ونتصور راهو
3: هو قعد من مسبيح مسبيح من يفيق القرون من القرون القرون.
1: ونتصوروا راهو مشى حكى مع اصحابه وقال لهم اسمعوني راهو احنا خذينا علوش بقرونو روحوا بقرونو طول.
3: احنا عند الناس الكل ضحنا قرونو هكا قرونو هكا قرونو هكا قرونو هكا عندي جوز قرون حاسيلو يختار في اصحابه شكون اللي باش يمدوا
1: القرن اللي يبدا يتناطحوا هكا اللي هذا القرن الصراع القرون
3: ربي يفضلهم إن شاء الله يكبرهم
1: آمين يا رب. آمين يا رب. شنو فطورك اليوم؟
3: والله اليوم مشوي.
1: مشوي هكا وغدوة نتصور مشوي بعد غدوة
3: مشوي وغدوة مشوي
1: غدوة مشوي كاو
3: إن شاء الله.
1: أسمع ناقص كان فطور الصباح تحطوا زادة مشوي وتحطوا
3: لا لا لا لا
1: كل شيء مشوي.
3: لا فطور الصباح نتناول مشوي
1: قلت لك حسيلو ديما العلوش مش يخرج حسيلو من خشويتنا نخلصو ميلا نخلصو سومو ميلا كيكا هو اكها صباحا مساء يوم الأحد
3: عدنا اشتحر الشعب التونسي كله عدنا مرة في العام نفتقو موهبنا في العلوش بقية العام مرة في الفيل صحيح نحن مرة شعب طبقة متوسطة أغلبنا اكها هو
1: صحيح صحيح اكها ربي ان شاء الله معاك وان شاء الله ملمومين في الخير خير ان شاء الله ديما عيدك مبروك مره عايش. اخرى حسين على شكون تحب تسلم قل
3: والله نحب نسلم على المدام اول حاجه شيماء ربي يخليها لنا وعائلتنا الكل امي واختي ابوها هي امها هي ونسيبي زاد ياسين ربي فضلهن وصحابي في الخدمه سليم وعلي الكل وعارفي سي محمد زاد ربي يخليهن
1: شفتوا عارفك سي محمد ربي يخليه هون
3: اي هي
1: سطر هي
3: قبل قبل جماعه الخدمه هو الاولاد
1: معاك معاك وقتها راس الشهر غد من بعد به مزيل به يوكي فهمت
3: اي ما بدنا نزير راس الشهر اذا ما ربي يخلينا
1: بيان سور بيان سور معاك معاك على طول الخط هكا هو ربي يفضلك الناس الكل والعبيد العزيز عليك الكل يعطيك الصحة على الاتصال نتاعك
3: عليكم انتم الكل جماعة موزايك المهندسين يعطيكم الصحة ميرسي ميرسي شكرا
1: حسين مرحبا بك في كل وقت يعطيك الصحة دونك انتم زيدا كان عندكم هدايات بمناسبة العيد تحبوا تعيدوا على حبيبكم أصحابكم فرصتكم أنكم تكلمونا على 71-113 نلفا كيكة تتعدوا معنا أون ديريكت وبالطبيعة تبعثوا بالهدايات نتاعكم أون أتوندون سمعوكم هيفا وهبي بدنا نروح بدنا نهدى شوية أون أتوندون توت سويت محمد حمائي زيها مين

0: وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: موزيك اف ام
2: موزيك اف ام موزيك اف ام

0: عيدكم مبروك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وصحة وعافية. نحب نسلم برشا على الناس اللي سيبون هزوا كراهبهم وبطبيعة خذوا طريق العودة إلى تونس العاصمة باش يرجعوا بيانسور للقراية للخدمة متاحهم, ولو انه فما برشا ناس عملوا البون ولا بلوتو باش يعملوا البون بالنسبة لغدوة تلقاهم خذوا الأربعاء والخميس, نهار الجمعة خذوه بيانسور الأوف متاحهم, ومعها بيانسور السبت والحد واحدة واحدة في اثنين. وخليكم ديما برانشي على موزايك كافي, ومعنا خديجة من قربة 48 سنة. أهلا وسهلا بك خديجة وكل عام وانتي حيا بخير.
1: ألو عاصمة مدام سوطن, عاصمة موزايك, إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير سنين دايما, عيدكم مبروك.
0: كل عام وانتي حيا بخير خديجة. يحكي لي عاد على قربة وأجواء العيد في قربة كيفاش كانت؟
1: بيع. احنا في قربة أول حاجة عنا حاجة خاصة بقربة بولايتنا بالكابون, عنا الخبز الكبير اللي تعملها الحاجة, الخبز الكبير هذايا خبز مفوح بالسميد والفارينة والخميرة والمسكتة والعود قرنفل هذاك لما تبشكوا فيه العود القرنفل ونحطوا فيه من فوق بالكركب, الكركب والماء زهر بالماء زهر ويجي شيء واحد بنين نودكم ولا نساهيكم.
0: صحة بشفي صحة صحة
1: هذي نعملون هالحاجة سبيسيال بقربة معروفة بالكباب الكبير فيه الخبز بنين بنين على الخبابة
0: فهمتك.
1: ونهار العيد باكي الناس الكل نذبح أنا في داري ودار حماتي وأخواتي الكل يذبحوا في ديارهم, وإن شاء الله عيدكم مبروك الكل. بطبيعة اليوم مثلا نعمل قلاية, أنا مثلا نورمالمون نعملها البارح القلاية, أنا عملت اليوم الصباح وقعدت تيب القلاية.
0: إي صحة وشفي صحة وشفي مع الخبز هذايا والبارح لقيت هذايا
1: والخبز صابونة قربي زادة معروف اللي بالبسباس ولا معناتها الخبز العادي الخبز صابونة اللي بالبسباس نفوحوه ونفوحوه بالسينور زادة هكا مزين شاوح بالزيتونة حكي ونعمل مشلوط. احنا نهار العيد نعمل مشلوط ديار القرابة الكل نعمل مشلوط بالجبنه باللحم هكا ما فيش برشا طماط ماهوش طمطم تلقاها ازعر هكا
0: ازعر شويه كيما القلايه
1: كيما القلايه لكن هو بكل الحم في برشا الحم وشوية كتمات مش برشا يجي بنين زيدة هذا قربي زيدة
0: هذا قربي
1: حتي هذا قربي ونعمل القلاية القلاية كي الناس الكل نعملها بالكدة وكل كل ما هو في القلاية حسنيله
0: صحة بشفي صحة. وفما شكون عاونك في يعيشك يعيشك خديجة فما شكون اللي عاونك ولا ليه؟
1: أنا عندي مرت ولدي تعاوني شوية زادة غفران وأنا وعندي لوتي تعاوني زادة وعائلة كاملة وحنيتي ربي يفضلها تعاوني زادة شوية
0: فهمتك.
1: مبعضنا عائلة كل مبعضنا
0: مرت ولدك يا أخي أنت عمرك 48 سنة مرت ولدك
1: أي ولدي ماي ولدي
0: عرست صغيرة ميلة
1: اي ولدي زاد حتى ولدي عادت صغيره
0: ولا انت صغيره هو صغير
1: وراني مامي زيدا
0: مامي 48 سنه
1: مصدقه صغيره هاي زيدا
0: اي ربي يفضلهم يا مامي. على شكون تحب تسلم؟
1: نحب نسلم على عائلتي الكل على ولادي على ولدي مصدق مامو على ولاد اخوتي الكل الصغروني بيوتا نورسي نوري الصغيرات كلهم ونحب نسلم على عائلتي راجلي الكل عائلتي امي الكل اصحابي احبابي الكل ونقول لكم كل عام وانتم حي بخير ان شاء الله سنين دائما وكاو وانتم مزيك زادا
0: يعيشك. ميرسي على الاتصال نتاعك وعيدك مبروك مره اخرى خديجه. وبطبيعه سلمنا على جماعه قربه الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا ومن قربه نمشيو لبنزرت وتحيه المستمعين في ولايه بنزرت الكل مع عبد الستار 33 سنه. عيدك مبروك عبد الستار.
2: كل عام وانتم حيين بخير. مرحبا بك اختي سوسن.
0: سنين دائما
2: يعيشك
0: يعيشك عبد الستار. هك سمعت خديجة بالخبز متاحة وبدنيتها وكل قلية ومعاش واحد أخرى إذا قالت تشبه هك القلية وكل أنتم شنو عاديتكم في بنزرت؟ أنت ساعة وين بالضبط في بنزرت؟
2: أنا في رأس الجبل بنزرت.
0: إيه رأس الجبل؟
2: ما يعرفش رأس الجبل.
0: لا لا لا لا صحة
2: بكم زادة بحذانة تويكة وفما الشاوري معناه نقول إحنا الزرقة يبدأت معروفة بها الجهة وكاب زبيب بالذات. بالنسبه للعيد احنا زاد عنا عاداتنا وعنا تقاليدنا. الصباح نمشيو للجامع نكملوا الصلاه من بعد نبداو نذبحوا. بون غير الخبز اللي قالت عليه الأخت خديجة. احنا اختصاص فهمت تفصيل العلوش ورحيان الحم وكيف مرقيز وكل شيء هذاك. من بعد الوالدة والوالد ربي فضلهم هما اللي كباراتنا ما نقولوا احنا يطيبونا القلاية اللي يشوي يشوي واللي يقلي يقلي معناها. ومن بعد نحضروا الكسكسي بالعصبان على اصوله معناها بالسلق وبالمعدنوس وكذا.
0: هذا الكل البارح؟
2: هذا كله البارح
0: ما شاء الله عليكم.
2: اليوم اليوم نزوروا بعضنا نمشي ونزوروا كباراتنا نزوروا العائلة فرصة باش معناها نحافظوا على صلة الرحم.
0: بيان سور مالا هذاك هو الواجب في عيد صغير ولا عيد كبير وفي اعياد ومناسبات الكل. عبد الستار انت قبلك شنو اللي فطرت؟
2: انا والله شوف المرقاز حضر يا اخي سرقت من الشريطه هكا شويه من الشريطه نتاع امي مشيت قليتهم.
0: صح وفي بالها الوالده تمشيش توليش تبدا تفركس على شريطتها تقول شبه شريطي ناقصه بك شي فما عصافر ولا حاجه.
2: لا فما قطوس.
0: فوالا فما قطوس اسمه عبد الستار. يا وكاو خذيك المرقيز الكل. انت قبليك عبد الستار حكيت على على الشاوري هكا ولا زممره هكا؟
2: الزميمره صحيح.
0: زميمره اي شنو تعملوا بيه انتم؟ تشويوه ولا تطيبوا بكسكسي ولا شو تعملوا بيه بالضبط؟
2: الزميمره بالنسبه لجيتنا احنا اكثر حاجه يعني يا نقليوها في الزيت والا نشويوها وفيه بنا يعني غير عاديه تبدا تاكل تحس بطعم البحر مش
0: معناك يجي كان مش مشوي ولا مقلي كهو ما طيبوهوش مثلا نقول احنا في كسكسي ولا حاجه؟
2: لا هو ما نظنش يطيب كسكسي خاطر كعبته صغيره كوا تكبر برشا.
0: ما تعرف علي سلتك هكيت وانت قلت لي السمك هذيك صغيرته مثلا في صفاقس في صبارس مثلا تلقاها صغير ويحي طيب به مرقه يطيب به كسكسي. فهمت معناها مش بشرط هي يكون صغير دونك ما نجم يكون كان مشوي هذاك علاش انا قلت. وكل بلاد ورطالها وكها وكل بلاد ورطالها. خلينا في العلوش عبد الستار نتصور اللي غدوه فطورك زاد كيف بالعلوش وفي العشاء بالعلوش ومن غدوه تقعدوا حسير للفرجيدير تفرغ ونتصور ما عندكمش بقعه باش تحطوا حتى شيء في الفرجيدير.
2: مو لازم يخلص حقه عاد.
0: أميلة كيما قبليك زاد كيف كلمنا مستمع قال لي كاهو لازم بالحق يخلص حقه. أميلة هكاك هو انت قد شريته انت؟
2: والله احنا نربيه الوالد ربي فضله معناها يربي كيما نقولوا احنا زوز ثلاثه للعائله لينا والاختي فهمت كيفاش؟ فهو قايم بالواجب الحق.
0: ربي فضله ان شاء الله يفضل لك الوالده يفضلك انت. على شكون تحب تسلم عبد الستار؟
2: اول حاجه نسلم عليكم انتوما ونقول لكم يعطيكم الصحه اللي موصلين صوتنا ومعنا في العيد وباقي الايام.
0: مرحبا بكم في كل وقت.
2: اول حاجه نسلم على امي وبابا نقول لهم ربي يفضلكم حتى كان ولدكم مقصر معاكم وكان بعيد. انا كنت نعيش في الخليج مده 4 سنين ولا 5 سنين فهذا بالنسبه لي انا عيد بعد معناها بعد 5 سنين هذوما اول مره نحضر العيد بحذاهم. فكل ما ربي يفضلكم ان شاء الله ديما ملمومين في الخير.
0: ويا فرحه ميمتك نتصور عاده العيد هذايا سبيسيال على الاخر.
2: مش سبيسيال والله تنحي من الكوجينه وكذا وتبيعها تعمل اي هاك كذا فهمت. وفي نفس الوقت زاد اليوم 28 ماي عيد ميلاد المدام تاعي عيد ميلاد مرتي.
0: يسلم عليها برشا
2: كل عام وانت حيه بخير وربي يفضلك ويفضل لنا البنوته.
0: شنو هي اسمها البنوته؟
2: البنوته اسمها ليان.
0: والمدام شنو اسمها؟
2: المدام اسمها إسراء.
0: تسمع فينا إسراء؟ إسراء هاي ريت تهنينا ليك أنت.
2: الله يخليك.
0: هابي بيرثدي إن شاء الله وربي يداوم عشرتكم في الخير إن شاء الله يفضلكم البنوتة.
2: عايشك
0: بيه وعايشينو. علاش كنت تحب تسلم كهو سي بون سكرناها ليستا؟
2: هذوما هما العائله الكل واللي يعرف دار بنتاوس في راس جبل وبرا راس جبل ودار بنتاوس زاده في فرنسا وفي السعوديه الكل.
0: عيدهم مبروك وعيدك مبروك ويعطيك الصحة على الاتصال متاعك. وكل واحد يحب يعيد على حبيبه واصحابه يتصل بينا توا على 71-113-1000 يلقى مكرم في الستوندار جوست يحط اسمه لقب وين هو يسكن ويقول له يا مكرم راني أنا نحب نعيد هذاك علاش نحب نتعدى في اللونتين ونسمع صوتي في الديريكت. أنا أتندون سمعوكم نانسي عجرم ما تيجي هنا ما توت سويت نخليكم مع شاكيرا في زو.
3: إن داتاو تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير. إن داتاو اقبل ابعث وخ...

0: عيدك مبروك على راديو الموزايك.
1: عيدكم مبروك على موزايك. من لقيتوها طفل هذايا محليه ومحلى صوته. وانتوكا تحيه للصغيرات اللي قاعدين يسمعوا فينا. برشا فيكم قاعدين يحضروا الامتحانات نتاعهم. فما اللي عادي غدوه، فما اللي عادي نهار اثنين ونهار ثلاث. بالنسبه للابتدائي ولا وين الكوليج سي بون كملوا، مازال بيان سور الاخرين، مازال الليسي، مازال الباك، مازال الكونكور نتاع 9ام نتاع 6ام. بون كوراج وبالتوفيق ليكم. الناس الكل قاعدين نستناو في هدايتكم بمناسبه العيد الكبير على 71 113 الف. كان تحب تعيد على حبيبك، اصحابك، الناس اللي يعزوا عليك على الاخر، كوسوا هنا في تونس والا خارج تونس، وديما نخموا في التوانسه اللي عايشين البرا. وينكم يا جماعه؟ شبيكم ماكمش قاعدين تكلموا فينا؟ كلمونا توا حالا على 71 113 الف بيان سور دي 0216، وتكلمونا. مرحبا بكم في كل وقت. انا طوندون سمعوكم الجو، الجو كله. هذا اقتراح من عند سلومه ليا جميلي، وقت تقول يا امي العوينه الزرقاء على موزايك فم.
2: صندوق صفه.
3: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنفتح والنقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سال 2016 المبروك علينا. Life is life.

0: كلمة حلوة ما سمعتني.
1: بالله لنا حتى أنا
2: يا أبو الناس صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: أنا طيب أشوف ماشي شملت يا أخي كيف واحد بيش يوقف كرافته وحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط أحمر، فين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيلة ذات.
3: ديه اللي عنده ما يعمل في حياة نهارتين من مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز، على شنو هي البوز؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندها ما تعمل بوز بوز بوز
4: ما يقولش المرأة يا حب.

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد اطلب 71-113-013 سجل رايك نقدك اقتراحك ولا موقفك صوتك يوصل صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
2: موجز الأخبار أهلا بكم. منظمة الأمم المتحدة تكرم حفظة سلام التونسيين مفيدة بأن تونس تعد 18 أكبر مساهم في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حيث يشارك ما يقارب 700 عنصر من حفظة السلام من بينهم 50 امرأة في 4 بعثات حاليا. ووفق بلاغ لمكتب الأمم المتحدة بتونس يقوم حفظة السلام التونسيون منذ أول مشاركة في 1960 بحماية المدنيين ودعم سيادة القانون وتأمين حماية النازحين داخليا ودعم عمليات نزع السلاح. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان تعلن أنه تقرر افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بالجهة المصادق عليها لموسم 2025-2026 في الأول من جوان بالنسبة إلى الشعير والتريتيكال ويوم الثامن من جوان بالنسبة إلى القمح الصلب والقمح اللين. أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران تتمكنوا من إلقاء القبض على عنصر إجرامي خطير روع طالبات أحد المركبات الجامعية بالعاصمة على مدار الفترة الماضية بعد عملية أمنية دقيقة أفضت إلى إيقافه في مخبئه بضواحي العاصمة. وتفيد معطيات القضية بأن المظنون فيه كان يستهدف بالتحديد الطالبات بمحطة المترو الخط الرقم 5 محطة الرمانة القريبة من المركب الجامعي حيث كان يقوم بنطر الهواتف الجوالة مستغلا فترات الذروة وسلب وسرقة تحت طائلة التهديد باستخدام أسلحة بيضاء في أماكن منزوية. في أخبار العالم وفي تصعيد يوصف بالأخطر منذ أشهر الغارات الصهيونية تصل إلى محيط سد القرعون أحد أبرز المنشآت الحيوية في لبنان وسط مخاوف من توسع دائرة الاستهداف لتشمل البنى التحتية والمرافق المدنية بالتزامن مع احتدام المواجهة بين كيان الاحتلال وحزب الله. تقرير غسان العيادي.
3: في تطور يوصف بالأخطر منذ اتساع المواجهة بين كيان الاحتلال وحزب الله، استهدفت غارات إسرائيلية محيط سد القرعون بالبقاع الغربي في خطوة تنقل التصعيد من المناطق الحدودية الجنوبية إلى عمق المنشآت الحيوية بلبنان. ويعد سد القرعون من أبرز المرافق الاستراتيجية في البلاد، إذ يوفر المياه والكهرباء ويدعم القطاع الزراعي، كما يغذي 4 محطات كهرومائية ويؤمن الري مياه الشرب لعشرات البلدات اللبنانية. الغارات جاءت بالتزامن مع أعلان حزب الله تنفيذ هجمات بمسيرات وصواريخ ضد مواقع إسرائيلية، فيما أكد الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته ضد ما وصفه ببنى تحتية تابعة للحزب. نتنياهو أعلن بدوره تعميق العمليات العسكرية في لبنان وسط استدعاء قوات احتياط ومشاورات أمنية موسعة. ويرى مراقبون أن استهداف محيط سد القرعون يحمل رسائل تتجاوز البعد العسكري باعتباره منشأة مدنية حيوية مرتبطة بالأمن المائي والكهربائي للبنان، ما يثير مخاوف من احتمال توسع دائرة استهداف البنى التحتية اللبنانية خلال المرحلة المقبلة. كما يربط محللون هذا التصعيد بمحاولة الاحتلال لزيادة الضغط السياسي والعسكري على لبنان بالتوازي مع تحركات إقليمية ومفاوضات غير مباشرة تشهدها المنطقة في الفترة الحالية.
2: المدير العام لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا يؤكد أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في أوغندا ارتفع إلى 8 حالات. الأمم المتحدة تتوقع أن تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية خلال فترة 2026 إلى 2030، مرجحة بنسبة 75% أن يتجاوز متوسط هذه السنوات الخمس مستويات ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل الفريق في ديديكاس العيدي. إلى اللقاء. موسيقى.
0: الأولى في تونس.

0: عيدكم مبروك إن شاء الله كل عام وانتم في خيار الخير. عيد مبروك زيدا لكل تونسي يسمع فينا خارج حدود الوطن. برشة توينس عايشين البرة قلوبهم لهنا مع عائلتهم في تونس, هذاك علاش من قبليك قلنا لكم انتم توينس اللي عايشين البرة باش تكلمونا على 71 113 1000. وفما شكون استجاب للنداء متاعي, اسمه محمد يعيش في الانجلتير. عيدك مبروك محمد.
1: أهلا سوسن, أهلا وسهلا سوسن, مرحبا مرحبا بالمستمعين إذاعة موزايك. إن شاء الله عيدكم مبروك, إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير.
0: ربي يحفظك. وين أنت ساعة في الانجلتير؟
1: في لندن. لندن لندن
0: في لندن سانتر. هاي لندن بي مهمة بعدتش بيا برشا خاطر شو كمان معناها شنو باش تقول لي أنت ليه الكارتة راي بقعة راي تيب عدر شنية. خلينا في لندن العبيد الكل يعرفه سافا
1: في لندن. في
0: وين تسكن بارابور البيج بان؟
1: ما ماهيش بعيدة معناتها, من 20 دقيقة معناتها بالباص.
0: بالباص 20 دقيقة بالباص. وقلت لهم ولا بلوتو قالوا لك هابي عيد؟
1: والله هابي عيد كنا على العائلة سوسن, ما تعرف احنا احنا راهو العيد يجي واحنا كمام فما برشا عبيد تفرح. اما الحقيقة مختلف معناتها, الابناء نتاع الجيل اللي يعيشوا معناتها بعاد شوية على العائلات نتاعهم يحسوا رواحهم اللي هما بالحق بعاد, فهمت؟ هاك تعرف العيد معناتها لما, والعيد معناتها معناتها تتلم العائلة من كل بلاصة, فهمتني؟ دونك كل واحد متغربك يحس الحقيقة يحس روحه معناتها العيد معناتها حاجة معناتها ما هيش بيه برشا ليه معناتها بلغة أخرى. دونك أنا من خلالكم أنتم من خلال مزاريك هكا حبيت ندخل معاكم, حبيت نهني العائلتي بالعيد, حبيت نهني الوالد متاعي, أخواتي التوينسة الكل, كل من يعرف محمد الخزري, ونحب نهني زيادة الأبناء أبنائنا وبناتنا التونسيات اللي يعيشوا في لندن. نقولهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير. أنا الحقيقة سوسن ولا تربطني بهم هكا معناتها تربطني بهم علاقة كبيرة برشا, خاصة نحن عملنا كنترجع نرجع بيك شوي التالي عملنا إيفين مو كبيرة برشا أول مرة تقع في لندن. لمينا فيها التوينس الكل من خلال حفلة تونسية 100% وسميناها تونس تغني في لندن. دونك ولت عندي علاقة كبيرة معناها علاقة كبيرة برشا مع التوينسة لهنا اللي يعيشوا في لندن, خاصة معناتها جاءوا من كل حلب وصوب, فهمتني؟ دونك الحمد لله.
0: طوا حكيت لنا على كل شيء وما حكيت لناش على أجواء العيد غديك من عشان شويتي هكا عملت شي هكا باربكيو هكا.
1: شوف ليه الحقيقة عملنا باربكيو الحقيقة سوسن, عملنا باربكيو
0: أفراد الجيل يا غديك من عشان
1: تقبل تنبسطهم. ليه نتلموا نتلموا ايه نتلموا نتلموا الحقيقة تلمينا بارشا معناتها تلمينا عملنا قاعدة مزيانة هكا باربكيو هكا, فهمتني؟ اما كوميم راهو حتى ما من الطعم نتاع الحب مش كيف كيف معناته. دونك الحقيقه خاصه نحن سوسن هنا في لندن معناتها الطقس حار برشا, اول مره معناتها لندن تقريبا من سنه 83 تعيش الموجه نتاع الحر هذه تقريبا. ما تفاجعوش بمقارنه
0: بالصور
1: وصلت 31 درجه هنا و35 درجه معناتها كوميم الطقس سخون سخون على الاخر لنا معناتها.
0: ولينا احنا 31 درجه واحد سيبون برد القايلة متاعي سيبون باش نخرج سيبون بردت القايلة خل نخرج قديش والله 31 32.
1: فهمت
0: ليه بالحق هي موجة حر الحقيقة تمر بها أوروبا الكل البلدان الأوروبية الكل اللي أول مرة الحقيقة تصير من بعد سنوات وسنوات. وانتو ربي خفف عليهم ولو أنه ديما الكانيكول راه مش كيفنا احنا نحسوا بالسخانة, مش كيفهم هما يحسوا بالسخانة كمان 25 ولا حتى 27 دقري يحسوها سخانة كبيرة على الخير. ربي خفف عليكم السخانة وربي يخفف الغربة.
1: شكرا لكم انتوما.
0: وفما جاية ولي لتونس؟
1: والله ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله على قريب ان شاء الله نزور العائله ونكونوا متواجدين بحضيهم ان شاء الله. شكرا لذاعه موزايك الاولى في تونس اللي ديما راهو احنا ديما نسمع موزايك هنا الحقيقه تقرب الاخبار نتاع تونس وتقربنا ديما على تونس, خاصه تعرف ديما كل ما ندخل معاك نحب معناتها انا نشكركم شكر كبير بالحق على الخدمه الكبيره اللي قاعدين تخدموا فيها باش توصلوا معناتها صوت التوانسة وباش يكونوا قريبين من التوانسة الموجودين خارج حدود الوطن مش معناتها كان لندن بركة. دونك باقة ورود لكل الفريق العامل في ذاعة موزايك.
0: مرحبا بيك وبطبيعة هذية واجبنا وشكرا على وفائك لنا وفاء أبنائنا التوانسة اللي عايشين في الخارج. يعطيك صحة محمد على الاتصال متاعك وعيدك مبروك مرة أخرى. من لونجلتير نمشي الماتر مع الدنيا 53 سنة. أهلا وسهلا بيك دنيا, عيدك مبروك.
2: عيدك مبروك كل عام وانت حيا خير.
0: هاي في ثنية دنيا
2: ثنية قصد ربي
0: يعني. كيفاش هاي حالة شبابك جاسبير اللي مش انت تسوق بيان سور؟
2: لا
0: صحيح. هاي وصي واحدة واحدة في ثنية وموزايك ديما معاكم
2: عايشة.
0: اي دنيا كيفيه توا, وين كنت وين ماشية وين قصد ربي؟ خلنا نعيش مع بعضنا.
2: قصد ربي السوسة هزين عيد عروسة ان شاء الله ديما زيين وفرحانين.
0: اسمع سيدي عيد عروسة هزين, وفيما يتمثل عيد العروسة؟
2: يتمثل لك يا ايها العيد الكل.
0: اي شنو معناها يعني؟ شنو كنستروا في خض؟ شنو فهمني خلينا نفهم.
2: اي تخض نزلوا في خض تفكيرها للعروسه.
0: اسمع
2: نزلوا الورد الحلو كل شيء.
0: اي والعروسه شنو تقرب لك؟
2: العروس ولدلوستي.
0: ولدلوستك العروس نسلم عليه برشا.
2: السيد الرئيس.
0: اي العروس شنو اسمه العروس؟ شنو اسمه العروس يا دنيا؟ يا دنيا
2: منعم.
0: سلموا برش عليك يا منعم, وربي تم بالهنا يا منعم. الموسم بيان سور هكا هو عاده الموسم. اي بيه دنيا. اي دنيا قولي على شكون تحب تسلم دنيا برش حس على شكون تحب تسلم؟
2: والله نسلم على العائله الكل, نعيد عليهم الكل وخاصه اخويا في قطر ولاد بلادي ولاد بنزرت انتوما تونس الكل, وان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما مأمنين وخاصه للامن مع زوجي امني وكل الامنيين كل عام انتوما حيين بخير.
0: بيان سور نسلموا عليهم فردا فردا الامنيين اللي الحقيقه يخدموا الصباح والليل
2: ولا مستفيدين لينا احنا بالحق.
0: ربي معاهم ان شاء الله
2: عايشك
0: وربي عايشك. مع كل واحد قاعد يخدم في ظروف هذيا كسوا في العيد كسوا في الليل خاطر فما مهن يطلب الحضور نتاعهم. دونك احنا معاهم بالتوفيق طريق السلامه اللي كنتي دنيا وفرحين ديما ان شاء الله.
2: ديديكاس بربي لترسو.
0: اي كيف
2: احلى ترسو ديديكاس قلت لك لترسو احلى ترسو.
0: شكون هذا؟
2: هذا ولد لوسي.
0: ولد لوسي
2: عايشك.
0: نسلم عليه عايشك يا دنيا, عيدكم مبروك مرة أخرى طريق السلامة لكم أنتم. وإحنا مازلنا نستناو في إهداءاتكم بمناسبة العيد الكبير على 71,113,000. يلا الناس الكل كلمونا وبطبيعة أنا تندون سمعكم أفيتشي ويك مي أب. ما نخليكم مع فاضل شاكر فيها غايب.

0: المية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع المية الفرحة تدوم سنين.
1: Almia, le partenaire des professionnels exigeants.

0: مالا جو على موزايك اف ام؟
1: الجو كله على موزايك اف ام نون ستوب بيان سور 24 ساعه على 24 7 جور سور 7 وقاعدين معاكم في اهداءات العيد نتقبلوا في اهداءاتكم على 71 113000 ونمشيو لوين الهولندا مع نادر 31 سنه عيدك مبروك نادر
2: عايشك سنين دايما سنين دايما عايشك عليك انت وعلى جماعه موزايك الكل وعلى تونس الكل زاده
1: مرحبا بيك نادر شنو تخدم في هولندا
2: انجينير انفورماتيك
1: اي مرحبا بك وين تسكن
2: اوكي بالضبط في ابل دورم بعيد نقولوا ساعه على امستردام
1: اوكي تري بيان تري بيان نورمالمون عاد تخدم جوك به عادي على الاخر ما نتصور عندك احبابك اصحابك هكايا عيدوك بالعيد ونتصورك عملت هكا باربيكيو حكايه هكا وما ذقت شي وما شويه لحم احكي لي
2: اي كانك حاضر بون الحمد لله على الاقل هي الجالية التونسية في هولندا مش موجودة برشا ديما كي نبدأ نمشي في الكيس ونسمع واحد يحكي تونسي يقولش علي ده شنو ولدي في حالة كبيرة
1: دوك ديما اللوجة كانت يا تونسي اي ولد بلادي
2: يعطيك الصحة هيكيكا مي بون بما اني انا يعني عندي مرتي معايا وبنتي نحن توانسة دونك نعمل المود نتاعنا وحدنا في الدار توانسة كيا ونمشوا للجردة ونعملوا باربيكيو نتاعنا ونحاول اني حتى نوري لبنتي معناتها اللي راهو عندنا عيد وعندنا تقاليدنا وكل شيء نحاول ماكسيموم وبيان سور الحمد لله معناتها فما هكا الانترنت نحاول اني نكلم عائلتي ونحاول اني حتى اصحابي كيف صار نسال
1: سي نورمال
2: مي ديما الطعمه مش هي بيدها مي على الاقل نحاولوا نجتهدوا
1: نورمالمون فما ذبيحه غاديك اي والا لا ولا ممنوع حسب القانون غادي
2: هو ذبيحة لا ذبيحة ممنوع مي فما شركات معناتها فما شركات سوريين أتراك تنجم مثلا تخو علوش كامل ما يجيبوه لك حاضر مذبوح حاضر كامل وإلا تمشي للزد المسلمين اللي بيعوا اللحم وتخو وحدك
1: وانت شنو اللي عملت انت مشيت تخذ جوز طرف اللحم هكا ولا
2: طرف اللحم مش ما كذبش عليك مانيش برشا نحب العلوش برشا دونك هكا ناخذوا شويه لحم ونعملوا باربيكيو هكا وننوعوا
1: والجبه حاضره ولا البنوته مثلا ولا المدام ولا هكا شويه ريق تونسي هكا شويه بخور شويه غنيات هكا
2: لا كيكه في الله يعطيك الصحه نحطوا نعمل البارح عملت سلطه مشويه الخبز زاد المدام تعملوا في الدار اللي نحاولوا الماكسيموم ان نعملوا ريحه تونس هكايا وجوها وكل شيء
1: ربي خفف غربتكم ان شاء الله وقتهم رايحين لتونس فما نيه انكم تروحوا ولا مازال
2: ان شاء الله سنه لا بون كل عام ديما نروح سنه اول عام مش باش نروح حبيت نقعد شويه هنا في هولندا وبما انه زاد يعني حتى الاسوام تاع بيه غلو برشا بصراحة وكل واحد عنده عائلة واللي يحسها أكثر من اللي يبدو واحد
1: سي نورمال
2: إن شاء الله إن شاء الله تتحسن الظروف وكما نقولوا في تونس يقولوا اللي جالية تونسية راهي كتجيل تونس راهي مش تعاون بلادها يعني حاولوا أنهم يخفوا علينا مش أننا نحن النجم خطر بصراحة أنا كي نروح معناتها تو درت في الأوروب وكل شيء ما نحس ما نتفرهد كيف في بلادي وبصراحة في تونس عنا بحورات وعنا جونا وحده وخير من الأوروب بألف مرة ما السيرفيس وساعات الغلاء هو اللي ما تجهوش يقابل بعضه ما ديما بلادك بلادك ومهما كان ديما نعملوا المستحيل
1: سي نورمال وكرك وكرك وربي ان شاء الله يرجعك عن قريب لهنا لتونس انت وعائلتك الكل على شكون تحب تسلم
2: اول حاجه نسلم على مرتي وبنتي ميرا معايا وزاد نسلم على دارنا انا من مزبورقيبه ونسلم على مزبورقيبه الكل على الوالده نتاعي امي سيده واخواتي في مزبورقيبه ونحب نسلم على عائلة مرتي زادة يعطيهم الصحة إن شاء الله على قريبها وشيجوا بحذايا دونك نسلم على كل من يعرف نادر وعلى موزايك زادة وعلى الجو اللي عملته لنا
1: مرحبا بيك يعطيك الصحة على الاتصال متاعك وبطبيعة سلامنا الجالية التونسية المقيمة في هولندا من هولندا نمشي ولويد الليل مع مليكة 50 سنة أهلا وسهلا بيك مليكة
3: ألو عسام
1: مليكة صافا كيف الحمام ولا كيف هذا وصوت
3: انا حمام في العيد الو
1: الو عسلامه مليكه
3: عسلامه
1: صوتك ياسر يرجع مليكه هربت مليكه تغشت مليكه ظرفها عرفتك اللي طول مليكة يا مليكة وينك يا مليكة مليكة ما فهميش حتى صوتها ما فهميش بون ان توكا هاي ظهر فيها تغشت ولا شبيها مليكة قلت لها يا اخي قبل الحمام ما فهمتش فصعت علينا مليكة ضاعت في الزحام مليكة ان شاء الله ترجع لنا مليكة من ويد الليل حبينا نعيدوا عليها حبينا زيدا نسمعوا صويتها مليكة تحب تعيد على حبيبها واصحابها هذيك علاش حبت تتصل بنا حبت تكلمنا على 71,113,000 باش توصل صوتها بمناسبة العيد الكبير ونحب نستغل الفرصة هذية باش نقول للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا باش يكلمونا على 71,113,000 باش كيكة يسلموا على حبيبهم يسلموا على أصحابهم بطبيعة زيدا نخموا برشا في الجاليات التونسية اللي عايشة البراك بو مليكة أظهر فيها ما تحبش تحكي معنا نسلموا عليك مليكة ونسلموا على الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا برشا فيكم توا في الاثنية مروحين من الجهات اللي عايدوا فيها وبيان سور غدوة باش تكون لا ريبريز بالنسبة للخدم بالنسبة زيدا القراية فما برشا صغار زيدا يعديوا امتحانات بون كوراج وبالنجاح والتوفيق ليكم انتوما كوتي موزيكا استنوا أحمد سعد كسرات ونخليكم تدسويت مع مهرجان بنت الجيران من عند حسن شاكوش وعمر كمال تدسويت على موزيك موسيقى.

0: بوبليسيتي مع توب نت. كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توب نت. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على topnet.tn ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توب نت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
1: توب نت Very fiber people.
2: القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.

0: يصلح لناس
1: مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك.
3: مرحبا مرحبا، موعد جديد مع هايتيك على موزيك في ميتا. سيد عدت للسرعة القصوى بالنسبة للزابونمون فيما يخص البلاتفورم متاحة فيسبوك انستغرام واتساب. اليوم ولو متاحين زادة بدي فيرسيون بلوس، لي فيرسيون هذوما بالفلوس. بالنسبة لفيسبوك بلوس، انستغرام بلوس وواتساب بلوس، الاسوام متاحهم مختلفة. فيسبوك بلوس وانستغرام بلوس الاسوام متاحهم قرابة 4 دولارات في الشهر، واتساب بلوس 3 دولارات في الشهر مع بعض الخاصيات اللي مازلنا ما نعرفوش شنو التفاصيل نتاعها. لكن اللي يزيد على هذا هو انه الكرياتور دو كونتوني والشركات زادا باش يكون عندهم موعد مع دي فورفي خاصين بميتا اي اي باش يكونوا حاضرين في الاشهر الجايه. شركه ميتا قاعده تزرب في طريقه جديده بالنسبه للمونيتيزاسيون. لحد الان ما فهمش برشا كلام على ما اذا هل لي فيرسيون بلوس هذوما باش يكون فيهم اكسي للبوبليسيتي والا لا، يعني شركه ميتا باش تعتمد زاد على المعطيات نتاع المستعملين نتاعها والا لا. بالنسبة لدي فيرسيون جدد كما قلت لكم يتمشيو مع سياسة ميتا جديدة للمونيتيزاسيون تاع لي سيرفيس نتاعها. البلاتفورم أرينا خرجت الترتيب نتاعها بالنسبة لمي فيما يخص الجينيراتور نتاع التصاور وحضور قياس بالنسبة لشركة اوبن اي اي في طريقة الترتيب. شنو نلقاو بالنسبة للترتيب؟ بالنسبة للتوب 10 نلقاو في المرتبة الأولى اوبن اي اي بي جي بي تي ايمج 2 هاي، نلقاو في المرتبة الثانية اوبن اي اي كيف كيف أما بالموديل القديم جي بي تي ايمج 1.5 هاي، ومن بعد نلقاو جوجل بي نانو بانانا 2، في المرتبة الرابعة نلقاو نانو بانانا برو، في المرتبة الخامسة نقاو اكس اي اي نحكيو على جروك ايماجين ايمج كواليتي، في المرتبة السادسة نقاو سي دريم 4.0، في المرتبة السابعة نقاو مايكروسوفت اي اي ايمج 2، في المرتبة الثامنة نقاو بلاك فورست لابز بالنسبة لفلوكس 2، في المرتبة التاسعة نقاو ريكرافت في 4.1 يوتيليتي، في المرتبة العاشرة نقاو هاي دريم او 1 ايمج. نقطة مهمة وميزة جديدة بالنسبة ليوتيوب بالنسبة للكونتينيو اللي جنري من الذكاء الاصطناعي. اليوم فما إشكالية كبيرة ياسر بالنسبة للمحتوى اللي معمول بالذكاء الاصطناعي، والفيليال متاع شركة جوجل أكدت رسميا أنها مش تولي تعمل ديتكسيون وسينيال ديريكت بالنسبة للفيديو جنري بالذكاء الاصطناعي. بالنسبة ليوتيوب كانت ماشية قبل بنظام فيه الثقة بالنسبة للكرياتور متاعها باش يعلنوا هما ويقولوا أنه الكونتينيو هذا جنري بالذكاء الاصطناعي. اللوجيك هذية بالنسبة ليوتيوب ما عادش تمشي وما عادش تنجم تعطي أي حاجة بالنسبة للنتيجة. هذاك علاش البروغرام جديد بالنسبة ليوتيوب هو ديتكسيون أوتوماتيك، وبش يكون فما لابيل بالنسبة للفيديو هذوما، وبطبيعة ما عادش يكون فما حتى التسامح مع الناس اللي يحبوا يخبيوا المونسيون أوبليغاتوار هذية بالنسبة للكونتينو اللي معمول بالذكاء الاصطناعي. خطوة باهية ياسر بالنسبة ليوتيوب، في انتظار أن نشوفوا هل ما إذا البلاتفورم الأخرين بشي تبعوا يوتيوب أم لا. إذا بالنسبة لهايتيك اليوم هايتيك تقع على السيت متاعنا موزيك فهم بوانات.
0: أحلى بونوس لأحلى ناس
1: مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك.

0: ان شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بألف خير. مازلنا معاكم للستة متاع العشية، قاعدين نتقابلوا في اهدائاتكم على 71 113 ألف بمناسبة العيد الكبير. ومعنا أشرف 31 سنة من المرسى. عسلامة أشرف.
1: عسلامة،
0: عيدك مبروك.
1: عيدك مبروك. سنين دايما
0: سنين دايما، كل عام تحي بخير أشرف.
1: عايشك انت زيدة ومزايك الكل واللي يسمعوا فيك الكل.
0: مرحبا بيك يا أشرف. اسمع شنو هالمقدمة الهيلة هذه، ظاهر اللي فيه بتاع العلوش عطاء.
1: انا طلبتكم سامعلكم الجو.
0: اسمع سيدي، وفيما يتمثل الجو مثلا، يعمل لنا جو مثلا.
1: جو العيد يعني عندنا لارانا بحنا بنوز مليك في المرسى جوعنا فيها.
0: اسمع سيدي، ما طاحش السوم؟ ما طاحوش؟
1: ما طاحش صح، كل شيء كان السوم طالع عليه للسنة.
0: جملة لخر لحظة، لخر لحظة.
1: الله غال، الله غال.
0: ايه دونك شو عملت؟
1: نعيدوا عليكم ونعيدوا على العائلات بتاع تونس الكل في تونس وفي الخارج والناس الكل.
0: اي اي بي يحكينا عاد. اي دونك شو عمل ديكو؟ شريت ما شريت شو عمل؟
1: شرينا وصبحنا وطلخنا وعملنا القلية وعملنا المشوي.
0: اي وشنية التاش؟
1: كان الدوارة سنين ما لقينا شكون ينظف الدوارة.
0: عليه ما لقيتوش. وش بيك انت ما تنظفيش الدوارة؟
1: باير خاطرني.
0: اسمعني يا اشرف، وانت شنو التاش نتاعك دونك؟ شو عملت انت بالضبط؟ قل
1: انا نصلخ. خلاص طلع عني بي، عندك الصلخان عندي انا.
0: اسمع،
1: عندك التوشيت عند على خويا.
0: ايه
1: والدواره مسير صوفي اثنين عرف.
0: اكها دونك دواره قاعده دكيكه تستنى في شكون يغسلها. ما تقوليش قاعده حتى للبيره حكيكه. اي معناها وين الكسي بالعصبين؟ مش باش يصير سني
1: الكسي عاد الكسي بالعصبين نهار لحد هذاك خليناك.
0: اي ما احنا وقفنا وين نتاب
1: مره نهار لحد هكا البارح عملنا مشوي.
0: اي
1: وفي الليل عملنا شويه قلي واليوم ناكلو في البيت نتاع القلي.
0: ايه وغدوه
1: وغدوه ان شاء الله
0: البيت نتاع البيت
1: نهار لحد قدره ربي نهار لحد نطيبوا الكسي.
0: هكا هو المهم، ديما علوش جمعه كامله ولا شهر كامل ديما علوش.
1: توا بشي مرضونا ما عنا احنا في المولد كان وليه وسباح وليل وقايلة نكلو في العصيدة. انا توا كيف كيف من عينين راس العامل عرض واحنا نكلو في العلوش حتى نكلو القدي.
0: هكا والمهمة الفرجيدير سيبوت.
1: احنا عنا كافيتيريا في المرسى يسكروا شهر كامل حتى يكملوا العلوش الكل وبعد يروح.
0: وبعد يروح
1: أتمني والله العظيم يسكروا شهر كامل يكملوا العلوش يروح ويجيوا من البلاد يحلوا نرجعوا نقعدوا
0: اكهو ميلة لازم يكمل المهم العلوش. وكهو اكهو ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. امين يا ربي. اشرف علاش كنت حاب تسلم؟ قل
1: تسلم على اولاد، على اولاد حومتي الكل وعلى العائله الكل.
0: وين حومتك؟
1: على خويتي في المرسى. في المرسى.
0: وين بالضبط؟
1: مرسى فلاش.
0: اي مرحبا.
1: وعنا واحد صاحبنا يخدم معاك في زاد. نسلم عليه برشا برشا.
0: شكونو يخدم معاك؟
1: زيدون.
0: اي زمينة زيد الغربي. اي عندك الاكتيف لهني. اما راك انت وحدك وحدك، راك تعديت في ستاندار والكل وشاركت معانا والكل هذا من غير تدخلات. لين المحسوبية.
1: لا
0: عازمني زيدون نسلم عليه برشا برشا. اي
1: عايشك عايشك، ميرسي بوكو. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. إن شاء الله ينعاد علينا بالخير والصحة. عايشك.
0: الله يحفظك. يعيشك يا أشرف وسلامنا للمرسى ويا الكل.
1: عايشك ميرسي بوكو.
0: يعيشك مرحبا بك. يعيشك يا أشرف من لمخسى. نمشيو للقروين مع إسراء 14 سنة. أهلا وسهلا بك إسراء، عيدك مبروك.
2: عسلامة. عايشك لعيدكم.
0: سافا.
2: عايشك الحمد لله.
0: هي قل يا إسراء شنو عملت في العيد الكبير؟
2: لا عملت برشا حاجات، يعني عاونت ماما في الغسلين تاع الدواره وشويت معاهم ونظفت معاهم الدنيا.
0: معني عاونتها انت في الدواره وخرجتها بيضه هكيكا
2: هكيكا منش مستنسة الحق والعين.
0: ماكش مستنسة. اي وراتك هكا استيوس حكايه ماماتك هكا باش نظفها مليح؟
2: اي وراتني هكا بشويه هكيكا وعاونتها. معني
0: اي قداش عطاتك نوت مثلا حسب رأيك؟ هك كان سهلتها أنت تقولها ماما أعطيني نوت على تنظيف الدوار، قديش حسب رأيك باش تعطيك؟
2: 5/10.
0: 5/10 ميسيلش ميو كو ريان. هكا ميسيلش هكا عام الجاي نعملو 7 ومن بعدها بيان سور تاخو 10/10 نوت
2: إن شاء الله.
0: إيه باه. إيه وشنو طيبتو شنو عملتو أحكي لي.
2: والله في نهار العيد عملنا مشوى كيما نعمل مساسين واليوم عملنا كفتي بالدوارة.
0: كوسي بدها ورق والبيرح المشوي شنو اللي معاه؟
2: سلطة مشوية وزريقة قمح معتدينة.
0: اي صح، عندكم هكا حاجة هكا سبيسيال في القروين تعملوها في العيد الكبير، ميكلة خبز حاجة؟
2: اي سياسين بزريقة متاع طابونة قمح معناها في اي دار تلقاها.
0: اي فهمتك. اي وانتي شوية سلطة شنو تعرف الطيب مثلا ولا متعاش طيب بكل؟
2: ما عارف نطيب.
0: تعرف كنت تاكل؟
2: تعرف ناكل كهو.
0: وكنت تتشرط تقول لها ماما راي حارة هذي، ماما نحب كذي، ماما عملنا كذي هكا ولي؟
2: هاي
0: هاي زيد. هاي ربي فضلك يا سراء، كملت امتحاناتك ولي؟
2: اي كملت.
0: هاي هاي بيه قديش مثلا جيب لنا معدل ان شاء الله؟
2: دي سيت ان شاء الله.
0: دي سيت؟
2: اي
0: اي ما شاء الله عليك اسراء. انت كل كلاس السنة؟
2: وي
0: تيماني. عم جي نوفيام والكونكور متاع نوفيام ان شاء الله. ربي نشحك ربي نشحك يا سراء. علاش كنت حاب تسلم؟ قل
2: نحب نسلم على با وما، نقول مثل عيدكم مبروك وربي يخليكم ليا اخواتي امير واياد، ونقول ربي معاكم في الامتحانات وعايزتي كل خالاتي وعماتي، ونقول مثل عيدكم مبروك وان شاء الله ديما فرحانين.
0: محليك يا اسراء وربي فرح قلبك، ومحليك تعرف تحكي مليح. يا لالا يا لالا ما شاء الله عليك، ربي نشحك ان شاء الله ويعطيك الوقت الطيب. يعيشك يا اسراء، ميرسي على الاتصال نتاعك، عيدكم مبروك الناس الكل، وكلمونا على 71 113 ألف كان تحبوا توصلوا اهداءاتكم للناس العزيز عليكم، لاصحابكم لحبيبكم الناس اللي تعرفوهم واللي زاد ما تعرفوهمش. عادش بيه ما فيها بيس، هكايا تسلموا عليهم. هاي نعيد مثلا على اللي في الفارماسي مثلا، اللي في الحانوت، اللي في مسيلش عادش بيه، عيدوا روي نغمن ويز، تكون قلوبنا كبيرة بيان سور في كل الأعياد. توت سويت عمرو ذياب الليلة على موزايك FM.

أي أنا كمغا بوكي كانت هي آخر أغنية بالنسبة للبرمجة الخاصة بإهداءات العيد بالنسبة لي أنا. علاش؟ على خاطر زيدا إهداءات العيد مازلت متواصلة شوية آخر مع زميلي مالك العوني. مرسي اللي تبعتونا من الساعتين أكرو مرسي اللي كنتي سلومة الطارق مروان كان معنا زيدا مكرم في الستوندار وشاكر زيدا كيف كيف. بالنسبة لي أنا صوص الغريب نحب نعيد عليكم نقول لكم عيدكم مبروك الناس الكل نتقابل إن شاء الله في كلوب ويكاند نهار السبت الجاي ونخليكم مع Show Me Love. Allez, bye, ciao.

0: ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة. بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
1: Yves Rocher, enfant, c'est notre maman qui nous a beaucoup appris. Aujourd'hui, c'est à nous de lui rappeler l'essentiel, prendre soin d'elle. Chez Yves Rocher, pour la fête des mères, retrouvez coffret cadeau, composition personnalisée et rituel bien-être. Parce que nos mamans sont exceptionnelles, rendez-vous en magasin ou sur yvesrocher.fr pour trouver le cadeau adapté à toutes les envies et tous les prix.
2: Roadshow BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. Roadshow باش يكون موجود من 30 مايو 7 جوان في بورغو مول جربة. إجاو جربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
3: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس يتجاوز 1 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 1024.9 مليون دينار مقابل 962.3 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025، وذلك وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما قضائية مشددة تتراوح بين 25 سنة سجنا في حق 4 أشخاص شكلوا شبكة إجرامية خطرة تخصصت في الاتجار بالأشخاص وإدارة وكر الدعارة بجهة المرناقية. والعملية الأمنية تسفر عن العثور على طفلتين قاصرتين محتجزتين داخل مستودع أجبرتا على العمل في البغاء السري تحت طائلة التهديد والعنف المادي والمعنوي. هذا ووجهت إلى المتهمين تهم الاتجار بالأشخاص والتوسط في الخناء واغتصاب قصر ومواقعة أنثى دون رضاها لم تبلغ السن القانونية. أكثر من 200 امرأة عاملة في القطاع الفلاحي تنتفع بخدمات طبية وشبه طبية متنوعة خلال قافلة صحية انتظمت مؤخرا بالمدرسة الابتدائية الأمل بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيدة. في أخبار العالم، الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، إلا أن الرئيس دونالد ترامب لم يوافق عليها بعد وفق مصدر مطلع لوكالة رويترز. يشار إلى أن إيران استهدفت اليوم قاعدة جوية أمريكية في الكويت عقب شن الولايات المتحدة هجوما وصفته بأنه غارات استهدفت عملية لطائرات مسيرة بالقرب من مضيق هرمز. بحرية الحرس الثوري الإيراني تقول إن 26 سفينة عبرت مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الإيرانية خلال 24 ساعة، مؤكدة ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة للعبور الآمن وأنه سيجري التعامل مع أي سفينة تحاول تجاوز المسارات المحددة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكلوني في إسبر إكسبريس. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.
5: أحلى بونوس لأحلى ناس
6: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
7: أريد طور عالمك.
8: سبور إكسبرس، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله عيدكم مبروك. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وتحضيرته للمونديال. حصة التمارين اليوم كانت مفتوحة لوسائل الإعلام، وكان حاضر فيها زميلي أحمد عدالة لأمننا عديد التصريحات اللي تلقاها مع الباش فيسبوك نتاعنا سبور باي موزايك كافيه. من بين التصريحات هذه تصريح مدرب المنتخب صبري اللاموشي بخصوص تواجد ابنه في تمارين المنتخب. نسمعوا صبري اللاموشي شنو قال.
9: Mon fils n'a aucun rôle dans la sélection. Quand effectivement je dis qu'il y a 5 joueurs qui étaient là, Il est là, il prépare sa thèse, il a aucune fonction, il est plus sur le terrain. Et là, au moment où on parle, il est pas là, il est gêné. Vous savez où il est ? Il est avec sa grand-mère, ma mère et ma sœur, parce qu'hier c'était l'Aïd, et donc ma mère est venue. On va me reprocher aussi que je reçoive ma mère à l'hôtel ? Soyons sérieux et faisons en sorte de poser les bonnes questions et de faire en sorte de préparer au mieux nos intérêts, parce que vos intérêts à vous, est-ce que c'est de polémiquer sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être, ou est-ce que c'est de mettre les questions sur comment on va jouer l'Autriche, comment on va jouer la Belgique et comment on va préparer la Suède ? Parce que moi, tout comme vous, j'aimerais beaucoup qu'on passe le deuxième tour. Vous croyez que je vais me poser des questions sur tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux ? On a fait des émissions là-dessus. Des émissions ! Est-ce que c'est sérieux ? Là, c'est le père qui vous répond comme le sélectionneur. Parce que il a ni contrat, ni fonction. Il est supporter de son papa et supporter de l'équipe nationale. Après, je vais vous dire quelque chose qui est une simple confidence, mais ça, c'est le papa et le fils aussi qui vous parle. Mon père n'aimait pas le football. Le seul poster qu'il avait, c'était le seul match que j'ai fait avec la Tunisie dans son salon, à la Duchère, à Lyon. À l'Armour, il est plus là. Et moi, de voir mon fils avec le survêt de la Tunisie, eh ben, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et qu'il soit là, ça me fait plaisir. Et que ça vous ennuie, je comprends pas pourquoi.
8: صبر اللاموشي قال ولدي ما عنده حتى دور في المنتخب هو موجود هنا يحضر في التخرج متاعه قال ما عنده حتى دور وما عادش موجود معنا في الميدان وحاليا هو متقلق وموجود مع أمي واختي لأنه البارح كان العيد وأمي جات بحذايا قال بيزيدوا يلوموا علي حتى على هذه على أمي جات بحذايا خلينا نكونوا جادين ونطرحوا الأسئلة الباهية ونحضروا مصلحتنا المشتركة قال هل نعمل جدل على حاجة ما لازمش تكون موجودة ولا نسألوا كيفاش باش نلعبوا مقابلتنا القادمة قال ماذا بيا كيفكم نتعدوا للدور الثاني قال تحبوني نحكي على اللي تقال في شبكات التواصل الاجتماعي موضوع تعملوا عليه حصص كاملة هل هذا جدي قال تولى مدرب والبو هو اللي جاو فيكم لأنه ولدي قال ما عنده حتى علاقة وحتى دور في المنتخب وهو مشجع للمنتخب والوالد وقال بابا قبل ما كانش يحب كرة القدم قال التصويرة الوحيدة اللي كانت في الصالة متاعه هي تصويرتي في المقابلة الوحيدة مع المنتخب الوطني التونسي وقال وانا نفرح برشا كيف نشوف ولدي لابس لبسة المنتخب وانه يكون هنا يفرحني برشا وكيف يقلقكم انتوما الشيء هذا ما نعرفش علاش كانت هذه حرفيا شنو قال صبري اللاموشي مدرب المنتخب الوطني التونسي هل اقنعكم كلام صبري اللاموشي ولا لا نجموا تكتبوا في الكومنتير قولونا اقنعكم ولا لا صبري اللاموشي لانه فما كان نعملوا ملخص للكلام اللي تقال هو الهروب الى الامام كان ينجم يجاوب لكن مش بالطريقه هذه والناس الكل حره باش تسال شنو تحب مش توا ولا يحب يحكي على الترشح للديزيام تور الموضوع اللي ما كان يحبش يحكي فيه برشا صبري اللاموشي قبل اليوم تم الإعلان رسمياً على مراول المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في المونديال ثلاثة مراول المريول الأول أبيض والمريول الثاني أحمر فيهم شعار المنتخب في الوسط وفي اليدين فيهم زينة مستوحاة من أجنحة النسور بطبيعة نسور قرطاج والمريول الثالث المرة هذه باللون الأكحل وفي زينة مستوحاة كيف من نسور باللون الأحمر لكن مختلفة على المريول الأول والثاني وتم زادة طرح مجموعة أخرى من المراول للأحباء صور المراول تلقاهم على الباج متاعنا على فيسبوك سبور باي موزايك كفم نحكيو على نهائي كاس تونس لكرة القدم نهار الأحد الأربعاء بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي والحكم نضال طيف هو اللي باش يزفر النهائي يساعدوه خليل الحسين وأحمد الضوي وحكم الفار هو مجدي بلغة بالنسبة لتذاكر النهائي وفات اليوم بعد ساعات من طرحها كل تذاكر الترجي الرياضي التونسي وفات وحتى تذاكر الفيراج بالنسبة لترجي الجرجيس وفات كيف لأنه فقط بالنسبة لترجي الجرجيس تم طرح تذاكر فيراج بقية تذاكر ترجي الجرجيس تطرح غدوة من العشرة متاع الصباح في نقاط البيع المعتادة في جرجيس في نهار كما اليوم 28 ماي ما تولدش مجرد فريق كرة القدم تولدت حكاية كاملة اسمها النادي الرياضي الصفاقسي حكاية فيها الفرح فيها الدموع فيها التحدي والانتصارات حكاية عاشت مع أجيال كاملة وكبرت في قلوب الملايين الساساس مش مجرد جمعة الساساس هوية مدينة كاملة هو صوت صفاقس هو الكبرياء نتاع جمهور عمره ما بدل حبه مهما كانت الظروف من سنين طويلة الفريق هذا يكتب في التاريخ بطريقته الخاصة برجاله بجمهوره بالقميص الأبيض وأسود واللي ولا رمز للعزة والانتماء. قداش من صغير كبر هو يحلم يشوف الاساسيس تربح وقداش من عائلات ورثت حب الفريق من جيل الجيل وقداش من لحظات فرحة عاشتها جماهيره في تونس وإفريقيا والعالم العربي. نادي صفاقسي عالم الناس اللي الكرة مش كان نتائج الكرة زادة وفاء روح وانتماء ما تشريش وما يتبعش ورغم الصعوبات اللي مرت بها السيساس في فترات مختلفة ديما يبقى الفريق واقف كبير بتاريخه كبير بجماهيره وكبير بالهيبة اللي صنعها عبر السنوات. اليوم جماهير السيساس تحتفل بعيد ميلاد الفريق إن شاء الله نقوله كل عام ونادي صفاقسي وجماهيره بألف خير. الحكم فرج عبد اللوي باش يزفر نهار السبت مباراة برج الصعود من الرابطة المحترفة الأولى في الأولمبي سوسا بين الملعب جيبسي ونادي حمام لمف. بالنسبة الحكم الفار باش يكون أمير لوسيف. حسام بن ساسي باش يزفر مباراة حاسم لقب بطل الرابطة المحترفة الثانية بين زوز فرق اللي ضمنوا صعود اللي هما أمل حمام سوسا وتقدم ساقية الدير مقابلة تلعب غدوة الأربعاء نتاع العشية في بن جنت. الجامعة التونسية لكرة اليد نشرت اليوم البلاغ الخاص بتذاكر نهائي الكاس ما بين الترجي ونادي ساقيت الزيت. بلاغ جاء بعد نفاذ تذاكر المخصصة لجماهير الترجي الرياضي التونسي، شيء اللي خلى إدارة الترجي تنشر بلاغ توضح فيه أنه كل الأمور التنظيمية الخاصة ببيع تذاكر مباراة الكاس هي مشمولات الجامعة اللي هي الجهة المنظمة للمقابلة هذه. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات، أكيد كل الأخبار ديما تلقاوها على السيت موزايكا فامبونات. تهاني لعيد ولادة ديكاس متواصلين اليوم حتى النص الليل.
6: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
7: أريد طور عالمك.

0: علمية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع علمية الفرحة تدوم سنين.
1: علمية le partenaire des professionnels exigeants.

0: قربنا لكم أول المنيه لجيناكم. مرحبا بكم في بيتكاليزينغ المنيه. بيتكاليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيه 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. الأكثر معلومات زورونا على بيتكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70 28 23 94 ولا 70 28 23 95. بيتكاليزينغ ديما قريب لكم.
1: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة ولي بيانفي. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون دو جو؟ ملا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.

0: Mosaïque FM. Number one station.
1: اسمعوا أغنية الجديدة فوضى على Mosaïque FM. كارول سماحة.

0: swim to Venice. أنا واجي وأنت بطاطا. بدنا نروح وعلى بعض نروح.
1: علمية تتمني لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع علمية الفرحة تدوم سنين.
2: علمية le partenaire des professionnels exigeants.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: son tu gossip.
1: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح والنقص في الكوجينة صحيفة دراع خليتها اللي قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 المبروك علينا Life is life.

0: ترقد. احنا في تونس الجيل نتاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتش.
1: بالله لا حتى انا
2: يا ابو الله صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: انا اشتريت اشرب ماشي شملت يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق داره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط احمر وفين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
3: بيل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل من شديد التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بوز بوز بوز.
4: ما يقولش المرأة يا حب يا روحي يا دمي يا درسنا يا حما وخير يا حما وخير يا ولاد بلا صباح.

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تونس تدعو أمس الأربعاء ببرازافيل من جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقدة من 25 إلى 29 مايو الجاري لإرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق بدلا عن تدخلات مجزأة ومحدودة، وفق ما فاد به المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ تونس المعقد لدى البنك طارق بوهلال. ووضح بوهلال في تصريح لوكالة توسفيق لمباء أن هذا التوجه الذي يهدف إلى تسريع أعداد وتنفيذ المشاريع بشكل فعال يتطلب بشكل أساسي التزاما سياسيا واضحا من المحافظين ومضاعفة البنك لجهوده، سيما على مستوى مراجعة تنظيمه الهيكلي نحو لمركزية حقيقية وأكثر فعالية على المستوى العملياتي. كما أكد ممثل تونس لدى البنك الإفريقي للتنمية أنه جدد خلال مشاركته في مباحثات مجلس المحافظين أن تونس مستعدة لتبني النقاط الأساسية الأربعة التي اقترحها البنك باعتبارها تمثل ركائز رؤيته، بما من شأنه أن يمكن إفريقيا من استعادة قدرتها بشكل مستدام بخصوص تمويل مشاريعها التنموية على نطاق واسع في ظل وضع عالمي يزداد تشتتا. استؤنف اليوم الخميس تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية.

0: على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لسنة 2026. وأفادت سفارة تونس ببغداد في بلاغ لها بأن رحلة اليوم وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادمة مطار بغداد، وعلى متنها 120 مسافرا بين تونسيين قادموا لقضاء عطلة العيد، وسياح عراقيين سيتم توجيههم إلى فنادق بتونس العاصمة والحمامات وسوسة. البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية والمتعلقة بموسم الحج لعام 2016 تكشف أن إجمالي عدد ضيوف الرحمن الذين أدوا مناسك الحج هذا العام بلغ 1,707,301 حاج وحاجة من مختلف أنحاء العالم. وأظهرت المؤشرات الإحصائية تفوقا ملحوظا لعدد الحجاج القادمين من خارج المملكة، حيث بلغ عددهم 1,546,655 حاجا ينتمون إلى 165 جنسية مختلفة، في حين اقتصر عدد حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين داخل المملكة على 160,646 حاجا. وبلغ عدد الحجاج التونسيين لموسم 2026 10,982 حاجا وحاجة، من بينهم 1,000 حاج من المكفولين بالخارج و 9,982 داخل تونس موزعين على كامل مناطق الجمهورية. في خطوة قد تشكل تحولا بارزا، كشف مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي وفتح الباب أمام مفاوضات موسعة تشمل الملف النووي الإيراني. ووفقا للتسريبات، فإن مسودة الاتفاق التي تم إنجاز معظم بنودها ترتكز على معادلة الأمن البحري مقابل تسهيلات اقتصادية وإنسانية، وتتضمن المذكرة بنودا أساسية تشمل التزاما كاملا بأن تكون الحركة عبر مضيق هرمز غير مقيدة وبدون أي رسوم أو مضايقات لشحنات التجارة الدولية، وتتعهد إيران بإزالة جميع الألغام البحرية التي زرعتها في المضيق خلال مهلة 30 يوما. بدورها تبدأ الولايات المتحدة برفع حصارها البحري تدريجيا وبما يتناسب مع استعادة حركة الشحن التجاري لطبيعتها. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مالك العوني ورفيق السعداني في ديدي كاس العيد مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.

8:06 دقائق على موزايك كافي مع سامة. مرحبا، شكرا لكم على اختيار اذاعتنا. عيدكم مبروك، سنين دائما، كل عام وانتم حيين بالف خير، ربي يحييكم لامثاله. تحيه كبيره لكم وين ما كنتوا وين ما تسمعونا على www.mozaikefm.net. كما تعود كل عام لسنوات وسنوات، العيد والسنة عيد على موزايك كافي، الاهداءات للديديكاس نتاعكم سلموا على احبابكم لاصحابكم، على خطيبك كان البرا، على خطيبتك كان البرا، تحب تصالح مع عبد ما فيها باس. العيد مش كان عيدك مبروك كهو، ساعات ما فيها باس واحد يطلب السماح او يسامح عبد. هذا كل على 71 113000، 71 113000. تسمعونا على الفريكونس نتاعنا. طريق السلامه للجماعه اللي ما عداوش كونجي نهار الجمعه وراجعين يخدموا في تونس ولا في مناطق اخرى من الجمهوريه نهار الجمعه، سلام عليكم برشا. ديجا توا 23 درجه مئويه في تونس العاصمه، طقس دافي برشا بالنسبه لليل، اليوم كان طقس دافي برشا. وتحيه كبيره للمستمعين خارج حدود الوطن، بما انه فما موجه حر كبيره في اوروبا. السلام عليكم، مرحبا بكم على وزاري كيفاه. 71 113000، زيد 216 من الاول بتطلبها ديريكتومون كانك في فرنسا في الاوروب ولا في الخليج ولا في الافريق ولا في اسيا ولا في امريكا ولا حتى كان زم معناها في اي بلاصه من الكوكب. كلام التوا على 71 113000. رفيق عيدك مبروك خويا، سنين دائما، مرحبا بك اليوم بالاوتفيت الاصفر. مرحبا بشكر، يستقبل تليفوناتكم كما العاده على النمر اللي حفظته 71 113000. كي دخلت السجو غزالي رفيق قال لي شوف مالك مش نبداو بتريح مزود، وحقيقة كما أي تونسي يسمع فيه ما هوش مش يكون عكس الموضوع هذا، خاصة كي جينا لهادي دنيا ويقول يمي العوينة الزرقاء على موزايك فام. أربع سوايا من توا حتى لنص الليل، هذه إهداءات العيد على موزايك فام. مرحبا بكم في الاستماع.

0: انت تو اقبل ابعث وخلص تو
1: موزايك افام
0: وتو 28 دقيقة على موزايك افام. تحية كبيرة لكم، ما كنتوا www.mosaikfm.net. برمجة العيد، برمجة خاصة بالعيد، على مدة 4 سوايات قدموا الديديكاس متاعكم، تليفوناتكم على 71-113-1000 قبل ما نستقبل أول تليفون. حمنا ديديكاس المنظر برحيم، اسمع فينا في الكربة، هو المدام بتاعه ولده هارون برحيم. سلام عليكم برشا، طريق السلامة لكم، ونهديكم الموزيكا متاع الميسيون بتاعنا. بالنسبة لليوم أول تليفون يجينا من لوتريش، من فيان المودي. عسلامة، مرحبا.
2: عسلامة، مرحبا سي مالك، مرحبا بك،
0: عيدك مبروك. سنين دائما أخويا، كل عام تحيا بخير. شنو حوالك؟
2: عايشك أبي فضلك، عايش ولدي، عادك صحة، عايشك، بارك الله فيكم على الاستقبال.
0: مرحبا بك سي المودي الشريقي، تعيش في فيينا في الأوتريش. العيد في الأوتريش مع السخانة ذيك كيفاش كان؟
2: والله كان عيد باهي، مشينا البارع عيدنا، صلينا في المركز الإسلامي، بعد مشينا نخرجوا البارع من البيان للفلاحة نذبحوا غادي فهمني، وعملنا جو وروحنا فهمني، والطقس باهي، كل شيء تعادى بكدا بكدا الحمد لله.
0: كيفاش تتعاملوا في الأوروب مع حكاية معناها الذبيحة والعلوش وكذا؟ نحو ثم بعض القوانين
2: والله هي فما القوانين أنه الذبحان ممنوع، ف دو فاسون الراس ما لازموش ناخذوه معنا، الراس بعداش فما سرتان يعني بيستول فهمني يضرب به ولا بالضوء فهمني كوم كوا باش يحاسب به هو
0: سوا ديزون قدام
2: الكنترول كوم كوا ما يعني معني ضربناه بالكرتوشه، مش كرتوشه يعني كيما الكرتوش تاع المحرم تاعنا، كرتوش نوع اخر خاص فهمني، دو فاسون يدوخ الحيوان وبعد تذبحه
0: يكي كما نوع من المخدر، مش مشكل.
2: فوالا ما احنا نذبحوا وبعد هو يعطيوها الوحده اللي كانوا له الضوء ولا حاجه
0: يعني تقوموا بالذبيحه الشرعيه معناها
2: الذبيحه العاديه الشرعيه اي تقوموا بالذبيحه الشرعيه اي بابا.
0: قديش عندك في الأوتريش تعيش تو؟
2: اي مده كبيره عندي انا، خرجت خليت بورقيبه يحكم، رجعت لقيت تونس اخرى فهمني. انا نمشي ونجي كل عام، انا خرجت عام اخر 87
0: اخر 87 معناها 39 سنه 39 سنة
2: هكيك ما شاء الله، طبعا عمري 62 سنة وفهمني إن شاء الله في شوية نعم 62 سنة إن شاء الله.
0: ما شاء الله إن شاء الله كل عام حيب خير من توا، هكا عيد ميلاد سعيد من توا إن شاء الله
2: يا وبطول العمر
0: سي المودي. تعمل في الدنيا؟
2: والله نخدم في شركة براند فهمني، ما عادش كان لازم نسميها فهمني،
0: ما يسالش هي
2: لوجو بوس اي لوجو بوس
0: سميها بالعكس، نفرح على تونسي في يوجو بوس، مسالش سمي ونص
2: بارك الله. يعني توا 13 سنه في يوجو بوس فهمني، ان شاء الله نخرج ثلاث من عندهم هما فهمني.
0: اوكي
2: والحمد لله امورنا مريقله لاباس الحمد لله كل شيء.
0: وباش ترجع لتونس ولا باش تقعد في فيينا؟
2: والله في روتات بين سوين ولا برشا وقت نعديو في تونس اكثر من هنا فهمني،
0: لكن ما كنتش ترى واحد معناها بصفه نهائيه في ساعه.
2: والله ما كي بدأوا الأولاد لهنا وقرايتهم لهنا بون القراية يعني كاملة ما عايشتهم لهنا وكذا، وإحنا بون في تونس باهي بنصير واحد بلاده وكذا فهمني، نجم يرتاح فيها بالكدا وعنا الحمد لله دارنا واحد فهمني والعائلة والأخوات واحد. أما تعرف إحنا لهنا طبتنا بلاش وكل شيء بلاش، وهذا شيء إحنا دافعينه قبل ندفع قبل لك ليزاسيون صعب، عنا سيستيم سوسيال هنا عندك
0: امتيازات يعني تقولك
2: كيفاه؟
0: امتيازات يعني ثم امتيازات معناها
2: انا امتيازات ايه كان مساوي عندك امتيازات يعني ما تمشي كل عام كور هكا فهمني طوا سيمان على حساب الدوله دوياتك دي كنترول تاعكم ديجا يسلو عليك بعد تفوت ثلاث شهور يقول لك وينك
0: اي
2: كيبدا عندك مرض مزمن اي كيبدا عندك مرض مزمن وكذا
0: يسلو عليك
2: يقول لك يجي تعمل كنترول يقول لك واحد فهمني
0: معقول لوتريش لوتريش طبيعي جدا. سلمودي انت العائله المصغره كهو تعيش غادي ولا عندك اقارب موجودين في لوتريش؟
2: لا انا ومرتي واولادي كهو، لا من العائله عندي عندي برك عيش لهنا، نوجه له تحيه خيار الدين الشريقي فهمني، زاد هو متزوج ابن سويه لهنا وعيش لهنا نعايد عليه زاد هو فهمني، اما نقابله بعضنا ديما، اما عائلتي الكل انا اصلي من تبربه فهمني ولايه منوبه
0: سلم عليهم برشا
2: فهمني، والعائله كلها تعيش في تبربه فهمني، وحب نعايد عليهم العائله الكل واصحابي الكل في تبربه و...
0: خذ راحتك
2: واهلي الكل
0: اعطيني الليسته
2: نبدا بالساعه نقول الله يرحم الحاج والحاجه
0: الله يرحمه
2: فهمني يرحم الجميع، ونبدا بالحاج ناصر اخوي الكبير وحاج صالح وحاج حبيب الحاج عبد الوهاب، الحاج مختار اللي هو طاف في البقاع المقدسة، إن شاء الله ربي يرجعونا سالم غانم وإن شاء الله ربي يقبل منه. سالم خويا فهمني، لبنات أختي فاطمة والحاجة زينب ورجلها سي محمد الحازمي من الحامة، نوجه لهم كل تحية، هما وأولادهم ونسائهم وأحفادهم زادة، وعندي زادة أولاد أخواتي هوني في فرنسا وفي ألمانيا وفي أمريكا، زادة نوجه لهم كل تحية ونوجه لهم كل هذوما. أنا خاطر أنا عمهم صغير كل هذوما تربيوا معايا فهمني، كبروا معايا فهمني، دونك أنا عبارة مش عمهم عبارة فهم الكبير فهمتني. الحمد لله. وزيد زاد نوجه تحية زادة ونحب نعيد على عائلة نسابي، عائلة القروي على رأسهم سي منجي، على رأسهم سي منجي القروي فهمني، ربي فضله ويرحم حماتي منجي القروي الله يرحمه وينعمها،
0: الله يرحمه،
2: فقدناها توا عندها أكثر من 12 سنة. ونعيد زاد على نصيبي معاذ وخوه منعم يعيش في إيطاليا، وعندي أخوات المرأة البنات أختي موال ومريومة ورجالهم خليل وحمدي. حليسة كبيرة
0: تنساش ما تنساش يودي بعد رو اسمع أنت لك أنت توا طلعت البار الفوخ فتحمل مسؤوليتك
2: تسحب وزيرا نعيد على أولادهم وعلى بناتهم وإن شاء الله ربي ينجح الجميع وربي يوفق الجميع. ونعيد زادة ما ننساش نعيد على تونس كاملة من تونس
0: البنجدان
2: وكل المنتخب التونسي إن شاء الله مرحبا بينا لقين بحذنا في فيان
0: ماشي الاستاد ولا
2: بالطبع قاصينا التاكر وماشيين إن شاء الله
0: عائلة كاملة. شو الأحساس كترى الكيب ناسيونال تلعب في لوتريش بحذكم؟
2: والله أنا أحضر كذا مرات على الكيب ناسيونال هنا الحق شيء حلو برش يعني تشوف تونس قدامك يعني
0: وما تفلت حتى رونديفو تاع ماتش كورة في تونس ها؟
2: لا لا ابدا لا لا لا دي تونس اخي قاعد يجينا ديما تجينا كامل كوب دومون كوب دومون
0: والله قولي كان فلت الماتش هذا عاد
2: انا جيت مره لهنا لسلوفينيا مشينا في لوبليانا وقتها مدرب عمر صوايح لذكو بالخير واستاذنا وصديقنا فهمني في كوب دومون 2000 وكوب دومون 98 جينا 2000 بلوتو كوب دومون 2002
0: اي تاع جابون
2: 98 جاونا زاد لهنا مع كاسبا جيك جاءنا مرة أخرى مع مسؤول المير كيف كيف كل تفرجنا فيهم الحق
0: وتوا مع صبر اللموشي
2: تاو مع صبر اللموشي فهمني. إن شاء الله إن شاء الله تكون فريق بيه وربي يعاون وربي يعاون كل وإحنا إحنا كل نقفل تونس يعني هذاكم هذاكم تاو الفيترينة بتاعنا فهمني.
0: صحيح صحيح تيك الصحة سي المولدي
2: وهذاك الفيترينة بتاعنا وإن شاء الله نحبوا ديما نقفوا معاهم وبعد نتحاسبوا
0: نهار الاثنين نحبك إنرجي باهية عاد في استاد
2: ان شاء الله. لا ان شاء الله تبارك الله ديجا عاملين جماعه لهنا نشاط ان شاء الله غدا فما نهار لحد فما يعني لما باين تاع توينسا وباش يفرقوا فيها مراول وتونيات و... وعلامات وعندها ان شاء الله بالطبع المنتخب يجينا مره في الفعل لازم نفرحوا به بالطبع
0: يا سي المودي
2: كامله احنا نفرحوا بتونس كامله فهمني وبارك الله
0: أكيد.
2: فيك يا سي مالك
0: يعطيك الصحه انت
2: وسع بالك
0: وواجبنا باهيش تو سي المودي معناها اخي تو احنا خذيناك انت الاولاني وبالعكس ديما نبجلوا الناس اللي تعيش لبرا نحبوا نسمعوا صوتهم نعرف اللي هما ناس بعاد على تونس فيعطيك الصحه انت سي المودي سلام عليك برشا شكرا
2: الله
0: لك
2: فيك.
0: ربي يخليك ان شاء الله عيدك مبروك وان شاء الله يا ربي نتلاقاو في العيد الجاي سي المودي الشريكي من فيان في لوتريش ويخدم في يوغو بوس نعاودها مره اخرى يخدم في يوغو بوس برمي التوانسة المتألقين في برافيق يحب على بارفان يشير لي من فين حاجتي بارفان بون اكيد جدا انت زاد كيف كيف كما المودي كلامنا على 71 113 ألف فعلى ذكر المنتخب الوطني التونسي الكوب دي موند تبدا نهار 11 جوان المنتخب يلعب نهار 15 جوان هو لما 14 ما في الليل المخري ولي 15 بعد نصف الليل بمعنى الماتش الاول مع السويد مع ماضي 3 متاع الصباح وهذاك علاش قررنا هوني في موزايكا فهم توا في الاستوديو احنا زوج من الناس وحدنا باش نعاديو الفايبز متاع المنتخب الوطني التونسي بغنايه يعرفوها التوانسه الكل اسمها خرج لجرين تاليفيك

Mosaïque FM.

0: وسنين دايما. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير على مزايك FM 48 دقيقة. مازلنا معكم حتى النص الليل 71 113 ألف. نسمع صوتكم، هدئاتكم، تسلموا على أقربكم وعلى أحبابكم، وساعات تبدأ راهم على أحباب بيدهم ما تقاش عش كون سلم يدوب أحدك كما سيحات مثلا في قربة أبارمون أبارمون، العائلة الكل موجودة في نفس البلاس. سيحاتم
1: أخويا
0: هيدك مبروك
1: سنين دايما سي مالك وعلى كل جماعة موزايك
0: ربي فضلك ونقص لك الراديو اللي بجنبك.
1: الله يبارك يا سي مالك، راهم العائلة الكل يحبوا يسمعوا الدنيا الكل.
0: ما لا تمشي انت لبلاصة أخرى وخليهم يسمعوا الراديو.
1: حاضر يا سي مالك.
0: علاش نحرموهم معناها باش يقعدوا يسمعوا في التليفون؟
1: الله يبارك.
0: ما يسالش نستناوك، امشي البيت لولا على اليمين هذيك. طلعت على اليسار مش على اليمين. البيت لولا على اليسار. سي بون
1: سي بون سي مالك،
0: مازال الصوت يتعاود راهو. نقصوا في الراديو، نقصوا شوية في الراديو، وانت امشي كاريمون البيت اخرى ايزولي معناها.
1: سي بون هكا
0: فوالا توا بلوز مو نجم نسمعك
1: باهي سي مالك، حتى انا نسمع فيك بالباهي. طب
0: مرحبا بك يا سيدي، مرحبا بقربة.
1: يعيشك سي مالك،
0: شنو الامور؟ كيفاش حديتوا العيد البارح واليوم ثاني عيد؟ ابارمون العيد يطول غادي كفي قربة.
1: والله بالحق العيد يطول، وخاصة اجواء خاصة نحن بصفة خاصة. عندي امي تعمل لنا اللمة نتاع اخواتي الكل،
0: ربي يفضلها،
1: ونتلموا العيلة الكل.
0: انا بفضلها يا سي حاتم. قداش مليحت في الدار تو؟
1: والله حاشا عينيك حوالي 36 وحطينا 40 لحمة.
0: الله مصلي. دوك دوك سي حاتم ما عليكش علاش تعمل ديديكاس، تقول سلام عليهم هم بحذايا وكمان نسبهم ومعاش.
1: لا ما نجمش على خاطر انا ديجا عندي ولدي اول واحد نحب نسلم عليه ونعيد عليه خاطره في السعودية.
0: اوكي.
1: هو حازم شعبان.
0: يخدم ولا مش يعمل في حجة ولا عمره؟ كيفاش فسل يعني؟
1: امشي اول مره عمل عمره وتو يخدم على روحه،
0: تو يخدم على شغله في حجه. انتو كنت منيو له حجه. ولدك
1: هو مع هو معنا بالكام تو قاعد يسمع فينا بالباهي باهي، وقلت له اقعد معنا باش نعديوك.
0: يا سيدي مرحبا بكم الكل، العائله كامله. دونك توصف لي شويه الاجواء في الدار. قاعد نسمع شويه في حسهم بكري مخرج قال راهو عايتوا عنا حاتم عنا.
1: والله
0: تسمع فيها سي حاتم ولا؟
1: والله اذا نقول لك انا يحبوني برشا، انا الكبير بالعيله.
0: اي
1: ما خلاناش نحكي هكتو معناها كل البيرات كل البيرات فانا تو والله.
0: بربي سمعني صوتهم هما، ترى سمعني صوتهم
1: سيدي. باش نسمعك، باش نسمعك صوت الوالده امي العزيزه الغاليه عليا.
0: هاي امي
2: يا لهوي. يا خويا
0: عسلامة، عيدك مبروك.
2: ربي يعيشكم علينا وعليك، وربي يعيشكم وربي يخليك
0: وربي يخليك.
2: ربي يخليك وليداتي، وربي يخليني لكليماتي ولاد وليداتي.
0: اعطيني تزغريتها مالا، انت صرفتي صرفتي حاجه. اعطيوني تزغريتها على الاقل بتاع العيد كيما المؤمنين انتم. ابات المو خويا تزغريتها خاص الصوت كاريمون. يا سي حاتم هلو هلو
2: اسمعني، انا عسلامه وان شاء الله عيدك مبروك. انا اخت خيط معوض.
0: مرحبا مرحبا، ما عادش عارف شكون معايا في التليفون.
2: نحب الخدمه التهانيه لاولادي في ايطاليا وقلوا عاطف وجاسر.
0: انا بفضلهم، انا بفضلهم
2: الكل. عندي عايش كايش خويا وعندي ولد حاتم خويا في السعودية، نقدموا له تهانينا زادة.
0: سلموا عليه برشا، ان شاء الله يروح سالم من تونس. عايش خويا ان شاء الله ديما ملمومين. ترجع لي حاتم مدام.
1: هذا سي مالك يا خويا.
0: اي سي حاتم، خلينا ننظم امورنا وبعد لي شويه على كل الراديو. بعد لي على الراديو نورمال مو ايه، خلي هم يسمعوا الراديو وانا نسمعك انت.
1: باهي واضح سي مالك.
0: كمان مازلت قريب للراديو.
1: والله بصراحه قاعد نحب نغزر المكسور الاجواء اللي يعملوا
0: بها. يا سي حاتم انت تغزر الاجواء واحنا نغزروا ليكولي خاطي تعاود معاك في الصوت، ما نجموش خاطر المستمعين يولي قلق شويه الصوت. اي سي حاتم، علاش كنت حاب تسلم يا سيدي؟
1: والله نحب نسلم على امي اول حاجه ونقول لها ربي فضلك لينا، ونحب نسلم على مرتي وعلى أولادي، خاصة ولدي اللي في السعودية وبنتي في سوسة سنة ماستير ما روحتش للعيد على خاطر سنة تكمل قدم الكتاب نتاعها
0: إن شاء الله بالنجاح.
1: وصدقني خلت علينا بلاصة، أما ما يسالش قرايتها أهم والماستير نتاعها أهم من كل شيء
0: بتبيعة. هاي
1: نقدم على أخوتي الكل وإن شاء الله ما ننسى حتى حد. هدى، حورية، عواطف، رباب، أنيس، محمد، أمين، وإن شاء الله ربي يفضلهم لي الكل ونعيد على نسيبي محمد الحاج وولاده ميسة وإياد وآدم وربي. وعندي زوز ولاد في الباك, بنتي وبنت خو بنت
0: أختي. شاء الله بنجح.
1: نزحهم في الباك.
0: توا توا الجمعة جاي عادي و.
1: وجمعة جاي يبدأ عادي. وعندي بنتي سناء ماستر وميمة, وربي تنجحها زادة.
0: آمين يا رب إن شاء الله.
1: يعيشك يا سيمان.
0: الله يعطيك الصحة.
1: وربي ممتومة. وخويا راهو نحب منحبش نسمع باش تسمعوا تويك اجواء غير عاديه قبل تعلقوا علينا. يلا
0: نسمع.
1: جماعه ويتو مي يلا
0: ما جابوش يا سيحات.
1: اكيد مالك
0: وينهم؟
1: والله العظيم هبلوني, والله هبلوني يا مالك خويا, والله هبلوني.
0: انا قاعد نشوف هذيك ساعه سي حاتم. تحيه كبيره ليك والكل الفاميلي اللي معاك في انا نتفاهموا مع نتفاهم انه سي حاتم بعد برشا عبيد تنمو بعد برشا عبيد ما عادش عارف روحه ما عادش يكون قاعد يحكي. ومبكر اللي فاتوا التليفون راهو تعداوا على ثلاثه من الناس التليفون وما نش عارفين ما شكون نحكيو. عادي ظروف العيد على موزايك طبيعي جدا, نخليه كل شيء سبونتاني. غاده عسلامه. مرحبا.
3: عسليمة عسليمة مالك عسليمة مالك الكل عيدكم مبروك.
0: سنين دايما ما برامونتي وحدك فما حد
3: توا وحدي فما حد. حمزة راسلي هبط من الكرهبة وخليني
0: عليه.
3: الناس منحكي هنا خاف لأن نقول له هاو مزيك.
0: لا لا قلوا قلوا يرجع, قلوا يرجع بحذانا ما غير رجعوا للكرهبة ما يسالش معناها. ما بالعكس بالعكس
3: أرجع مثلث أرجع قالوا الكرزة
0: مثلث. لا لازمك ترجع قلوا عاد ما يجيش هكا.
3: لازمك ترجع
0: حلو كويسة كل تسمع وكذا. يا غادة
3: أورزع
0: حمزة. شنو اسمه المسيو؟ سنين ديما سنين
3: ديما. ما نحبوش بحذية كنت عملي.
0: أيوة مدام طلعت أنت ما تحبوش بحذيك مش هو خابت من الكرهبة خاطر خليك تحكي ريت
3: مزيك في التليفون هو بشي ولي يعمل لي كود دونك أنا قلت له خليني.
0: ما يسالش ما يسالش أنتو كان ما ثمش صوت قاعد يتعاود. مرحبا بك يا غادة. تكلم فينا من باردو.
3: من باردو.
0: وين في باردو؟
3: بيرم التونسي.
0: بيرم
3: بابا في بيرم التونسي. ماكي عذست وليد نسكم في منوب.
0: في منوب مارسين جدد؟
3: في منوب. عامين نسمي عريس الجدد. ما زلت نسمي بقي عريس عروسة جديدة في العيد. في العيد كبير نجي منولي عروسة جديد.
0: وتعجبك اللقطة حتى عامين هكا وتعيش اللحظة متاعنا راني عروسة جديدة من عمل شيء.
3: صحيح عروسة جديدة من عمل شيء.
0: غادة وين عيد؟ في داركم ولا في دار سابق؟
3: هكا وهكا شوية هكا وشوية هكا.
0: العلوش وتذبح
3: والناس الكل. الحق العلوش انا قلت له ما نجموش وما نقدوش وهو متغسل توا ويسمع فيا خاطر انا قلت له ما نعرفش نعمل الدوار.
0: قلت له ماهوش تصديق محطوط هذا.
3: صرحت ويلي صرحت من قبل ما نعرف بيه قلت له راني الحاجه الوحيده ما نعرفش نقدها في الدار هي الدوار.
0: وكمان وكمان مخذاك هكا ولا؟
3: مخذاني وقاعد.
0: ما نعرفش شنو تتغشش قول له شو اسمه شو؟
3: حمزه
0: يا حمزه خويا علاش صرحتك من الاول قالت لك ما فماش دوار ما فماش عصبان معناها ما غير ما تغش وكمان كتبت تصديق توا عندك عامين درت في كلامك توا فيتو
3: هكا دونك شويه هكا وشويه هكا. والحق العيد ما عندوش نفس الجو كي تبدا العائله بعيده سيرتو انا اخواتي زوز في فرنسا بعاد هو اخواته كيف كيف في فرنسا والسعوديه دونك العائله ما عادش معناتها بعاد وكها ومعناتها
0: كل واحد عنده مشاغله والتزاماته طبيعي غادي
3: كهو الحمد لله.
0: كيفاش نهار العيد تعدى تلميتوا العائلة كل ما بعثكم ولا فرقتوا بعثكم شوية شوية؟
3: ليه شوية شوية مشينا شوية لدارنا شوية لدار حموية وكهو جماعة في الفطور جماعة في العشيد يوم مشينا لدار مميتي انا سيد وفير هكا شوية الأجواء العائلة
0: تورا واحد بالحمو وشوية عصبان.
3: الحق اي
0: على خير
3: انا هو بدي ياكلوا انا ما ناكلوش انا لا نعملوا لا ناكلوا.
0: انت بعيده كاريمو على العلوش معناها
3: اي لا لازم لها هو يحب نعمل له لي هو نطيب له هي ما انا لا
0: هكا اوزلي شوف انت تو ما تاكلش وكذا وقلت له ما نعرفش نعمل دواره ما نطيب له زاد كمان معناها
3: اي لا نطيب له لا نطيب له الحق نطيب له.
0: ترجع تخدم غدوه غاده ولا كونجي؟
3: نرجع نخدم غدوة نرجع نخدم إن شاء الله.
0: شبيك ما مش كي توانسى الكل عادة وويكاند برولونجي.
3: لا الحمد لله أنت لي تخافاي دونك
0: الحمد لله أنت لي تخافاي فهمت. شو تخدم غدا إذا كنت تسمح من عرش
3: نخدم دونز اون اسيغونس.
0: داكور داكور مرحبا بيك للا
3: عايشك ميرسي عايشك.
0: اعملي ديديكاس توريسك
3: طويلة
0: اي فوالا ديديكاس توريسك باش ما تصيرش مشاكل.
3: فوالا نحب نبدا بحمزه راجلي نقول له ربي يفضلك ويعطيك الصحه وميرسي ديتر كومبريانسيف اللي انا ما نعرفش نعمل الدوار.
0: فوالا من شروط الزواج.
3: فوالا وماما وبابا ربي يفضلهم وربي يطول في عمرهم. اخواتي امل ومحمد في فرنسا. خالتي خالتي جوده في دبي وبنتها. خالتي هنا في تونس الكل فاطمه زهره فاتن معز ولادهم الكل مميتي ربي يفضلها وربي يطول في عمرها. عائلة راجلي الكل، شيمة فاطمة مريومة حموية وحميتي ربي يفضلهم، وصحابي العزيز عليا اللي هاني نشوف فيهم توا جايين من بعيد نشوف فيهم يدين وأمين، وربي يفضلهم هارون إن شاء الله البامبين الصغير.
0: ونسلموا على عروفاتك اللي خلوك تلي ترافاي غدوة،
3: ونسلموا على عروفاتي اللي خلوني تلي ترافاي، ما نحبش نسميهم نحبش نسميهم بالأسامي ما نقولهم ميرسي بوكو اللي هما عاطينا سيت فليكسيبيليتي.
0: يعطيهم الصحة كثر خيرهم.
3: وي والله يعطيهم الصحة. ونحب نسلم على أصحابي في الغربة، نوسة صاحبتي قلها ربي إن شاء الله معاك وإن شاء الله يرد غربتك على خير.
0: آمين.
3: فاطمة صاحبتي كيف كيف، وهيبة وأميمة في زغوين نسلم عليهم برشا، وصحابي اللي يعرفوا غدا غدا الكل.
0: اللي يعرفوا غدا الكل.
3: ومن المبسوط يعرفوا غدا الكل، خاطر عندي ذا ما ننطقيش سيبو هو ذا ما عرفوا.
0: عندك شنية؟
3: الذا حرف الذا ما ننطقوش.
0: حرف حرف حرف الذا.
3: لا.
0: الراء. الراء الراء
3: الراء.
0: اسمعني غدا ما لاحظتش راء في التليفون. ما لاحظتش. ممكن نطول شوية ديسكوشن، ممكن نجم نفيقوا شوية. حسنا أعطيك الصحة.
3: ولا وعيدكم مبروك لكم.
0: وانا تو سمعتها تو سمعتها. عيدكم مبروك سمعتها.
3: وديما محفلينا وديما معانا في العيد والمناسبات وميرسي بوكو.
0: يا غدا.
3: أعطيني
0: أغنية شهية تسمعها هكا. ولا تهديها الحمزة على الأقل كما عملت
3: الحمزة.
0: أي كما عملت العصبين وعمل أغنية على الأقل عادية.
3: استنى أغنية نهديها الحمزة.
0: اسمعني ريتمي شوية غدا عيد وكذا.
3: ريتمي أغنية الكبسي دور الكارزة ريتو الكبسي دور قالي.
0: لا لا أعطيني أعطيني ريتم أعطيني ريتم أنا عبيت أسمع فلوت ورود يا حمزة يهديك.
3: هو أنت وأنت وأنت عليك وضغوطات.
0: هو أنت
3: أنت هذيك متاع شو اسمه
0: متاع شو اسمه
3: ضغوطات متاع أحمد سعد.
0: أحمد سعد هو ديجا رفيق قاعد يشوف فيها. أقعد معي لحظة.
3: من خدمة متاع ضغوطات يقول لي حتى نقول له حتى أنا مضغوطة ونبدأ نغني له فيها. دونك هذه هي.
0: هو أنت إيه فوالا تحكي ولا رفيقكم لهنا.
3: فوالا. فوالا.
0: غادة قوي في الراديو.
3: يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو.
0: قوي في الراديو خاطر تسمع الأغنية اللي تحبها. أنت وحمد سلام عليكم برشا وتريق السلام عليكم وكل عام وأنتم حيين بألف خير.
3: ميرسي ميرسي سلام عليكم مبروك.
0: شكرا لك صحة ميرسي بنتك زينة. تحية كبيرة مستمعينا الكل في باردو اللي يسمعوا فينا اللي كان معنا حاتم بكر شوية في قربة زادة 71 113 ألف 71 113 ألف محل اللي نحجي نهار العيد نهار ثاني عيد سختولي هو نهار طويل شوية كمان. أحمد سعد على موزايك FM.

0: عيدكم مبروك على موزايك اف ام 9:23 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. طريق السلامة للجميع سورتو اللي اختاروا نروحوا مخر شوية في الاوتوروت باش يهربوا شوية من السيركيلاسيون بما انه ثم ناس تخدم غدوة. لكن بون انا بدي كنت في الاوتوروت اليوم ما كانش معبي برشا, فهمت اللي برشا معادي نكون جي نهار جمعة طبيعي جدا. واقف يخدم اربع خميس في عشرة يخدم الجمعة ويرتاح سبت واحد باهي واحد قاعد يكون جي. ثم ناس تخدم تيلي ترافاي وجههم تحية كبيرة, وثم ناس قاعدة تريفس في الباك, ثم ناس قاعدة تريفس الباك الويكاند هذا بما انه الجمعة الجاية ان شاء الله يبداو يعاديو ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التلامذة امتانا في تونس وخارج تونس زادة. خلينا نمشيو لفرنسا معانا سناء. عسلامة مرحبا بك مبروك.
1: عسلامة كل عام وانتي حي بخير.
0: سنين دايما يا للا شنحوالك؟
1: عايشك وانتوما زادة كل عام وانتوما حيين بخير وسنين دايما.
0: اي عايشك علينا وعليك. سناء من فرنسا تكلم فينا من 92 اللي هي انا عارف كاتر فاندوز فيها انتونين, نعرف شنو فما بلاصه اخرى في الكاتر فاندوز.
1: نعم موروج.
0: داكور داكور بون ما نعرفهاش مش مشكله, انتو كان نعرفك انت موجوده فيها البلاصه هذه هي سناء. مرحبا بيك. كيفاش تعدى العيد مع علي ومالك وعايشه؟
1: والله يا صبا خدمت انا على غالب ظروف
0: اي
1: مي روحنا بعد العشيه جبتهم هما من السونتر معناتها وعملنا هكا شوية معناتها على العادة ما ذبحتش ما شريت شوية لحم
0: شوية لحم ما مشوية وكذا مع صغيراتي
1: عملنا جو مع بعضنا كل شيء بكون أخواتي موجودين هنا مي على غالب كلهم يخدموا ما نجمناش إن شاء الله نتقابلوا في الويكاند.
0: قابلوا عملوا عيد هكا يعني مؤجل شوية على غالب
1: نعملوا بيوم بسم الله والجديد هكيك.
0: وشكون مش طيب الفطور في الويكاند أنت ولا؟
1: والله مع بعضنا الحق ما فهمش شكون كل واحد يعمل حاجة يدخل كل واحد شنو يعمل.
0: داكو داكو مالك اسمي واسمه كيف كيف ربي
1: عايشك.
0: لسمع لسمع ولا بيجي بقسم
1: نافو عمل 9 سنين لو 26 ماي
0: قلت البارح يعني هاي شد عندك مالا يا سنة. هابي
1: بيرثدي عايشك هابي
0: بيرثدي سي مالك عمل 9 سنين
1: عملت 9 سنين
0: هاي وكيف عاقل مالك ولا هكا اكتيف شويه ولا كيفاش؟
1: لا صافا الحمد لله ما نتهموش مي هو اخته بون خاطر هي 6 سنين وهو 9 سنين تحسهم كاينهم لم
0: قرب لبعض
1: معناتها ديما ماهمش داكوغ ماهمش متفاهمين.
0: وعلي عمره 20 سنه
1: بيانتو يعمل 20
0: الديفيرينس ما بين الصغيرات معناها 20 و 9 سنين كمان معناها 11 سنه كيفش تعامل عليه مع أخواته يعني؟
1: والله دفاع يبدأ صفا دفاع تعرف يحب الكالم يحب ولدي تخو كالم يحبش الحس برشا يحبش ساعات هما ما كتعرف الصغار
0: عمرهم
1: انت نسيت كيفاش كنت بون هو صغير ما تكبر ما يعرفش كيفاش كبر وكل شيء نغمال دفاع يتقلق دفاع صفا سادي بون هو وال
0: معقول معقول نسمعها مونتو كحدش نسنان بيناتهم علي ومالك وعايشة المسيو يخدم؟
1: يخدم
0: هكا هو أنا قعدت وحدك أنت لما تمت العيد هذا بون تخدم أنت في العيد زادا؟
1: أي في العيد الكل نخدمنا الكل نخدمنا.
0: في فرنسا كانت ثم أجواء كم تعيد مع توانسة ولا عرب ولا مسلمين موجودين؟
1: ثم كي تهبت البلجيل تهبت احنا في رمضان كي معناتها تمشي تلقى كل شيء موجود كما تحس كما كما المارشي سنترال مي سي با مش كيف كيف سي با الفاصون هكاك مي تمشي تلقى زليبي تلقى المخارق تلقى لا غوز دي تينيس فيها الحلو الكل
0: مارشي سنترال يعني تحس روحك
1: تحس دي فوا كي تحب تمشي تحس روحك تخرج هكا من معناتها من تدخل في الجو نتاع رمضان تمشي غادي شو معناتها تمشي تدور هكا وتتفرد وتشوف عباد فما برشا توينسا دوكا يجيو برشا معناتها يجيو يشريو الحلوم غاديك يجيو ما فما اللي الززار معناتها اللي بوشخي معناتها غاديك يبيعوا لها الحم والكل يجيو بالذمه فما ناس تجيب بالذمه من البلايص بعاد باش يمشوا غاديك باش يلقاو
0: مع الجو التونسي والعربي والاسوان بالعربي وكل شيء
1: تلقى كل شيء تلقى الملسوقه تلقى الخبز العربي تلقى كل شيء
0: تحس روحك في الغربه يعني
1: نو الحق الغربه انا ديما نقولها الغربه قبل ما توا ما نحسوش روحنا متغربين بارابور على قبل خاطر قبل كانت بالحق معناتها واحد ما كانتش هكا الحياة ما كانتش فاسيل هكي ما كناش نتكلموا في التليفون سيفون ما كناش نقول لهم توا كاين اللي جاوا معناتها بعدنا هكا معناتها نقول لهم انتم توا
0: كونيكتي وعندكم الويب كام وتنجم تكلموا ماسنجر ولا واتساب.
1: كان بتقعد تتكلم معناتها لازم تاخذ كارت وفيت شي مازلت تقول على كلمه بسلامه شنو لكم الكارت تقول لك اي باي باي.
0: قدش عندك في فرنسا سنه؟
1: عندي 23 سنه.
0: 23 سنه؟
1: اه.
0: معناها انت حضرت على الانتقال التكنولوجي معناها بين جنراسيونات الكل.
1: اه اه اه.
0: كانت صعيبه برشا تقلقت من الاول في الغربه وفي في فرنسا كم شيء؟
1: الغربه ماهيش سهله لحتى حد سيتو الحمد لله انا لقيت اختي لهنا لقيت خواتي الزوز عندي زوز اخوات.
0: تتسمى محظوظه؟
1: نسمى فريمون وي بالحق بارابور على ناس كي تجي لهنا بالحق ما تلقاش شكون عندهم هنا ماهيش سهله بكل حتى لو كان معناتها توا لو حتى ديما فما بروبليم في السكنه فما بروبليم في حتى اللي باش يقول لك اجا مثلا تجي ومن بعد يقول لك ما تقدر اعذره معناتها خاطر فما ظروف تحكم انه ما ينجمش يقبل عبد على توت لاني معناتها يلزم شيطانين اي معناتها جمعه جمعتين ماكسيموم شهر اما باش يقبلوا على طول الحياه صعبه
0: تقريبا اكيد سنه ليلى العائله بتاعك في تونس وين موجوده؟
1: انا بالتحديد دارنا موجودين في باردو
0: هاي
1: امي ما ترقدش تسمعكم كما يقولوا على توت النهار ديما تسمع فيكم امي مونسها الراديو نتاع موزايك قدم لها التهاني نتاع العيد نقول لها ان شاء الله كل عام وانت حياه خيره بفضلك لينا امي صالحه هي راهي توا تسمع فيا معناتها انا كلمتها
0: قلت لها راني مش تعدى في الراديو
1: قلت لها
0: سلموا عليها برشا كانت تسمع فينا
1: صلى ربي يفضلها ويفضل بابا ربي يطول في عمرهم ان شاء الله ربي يفضلهم لنا ان شاء الله بتولى عمر نبدا باخواتي اللي لهنا عندي اختي ساميه هي وبناتها ان شاء الله كل عام هما حيين بخير وعندي اختي امال ولدها يوسف وشيمان تحديدا ان شاء الله ربي ينجحها ان شاء الله هي بروميير فاكولتي ان شاء الله دوزيام فاكولتي
0: امين ان شاء الله بالنجاح
1: عديت ان شاء الله مازلت ما طلعتش لي غزلتا وعندها بنتها هيا ان شاء الله ربي يوفقهم ينجحهم ويوفقهم الكل وعندي اختي في ايطاليا وتعبيلك معي
0: مثالش بالعكس احنا نفرح وراك تسلم على العائله الكل سينورا تقولي انت في مشكله مش احنا
1: ميرسي بوكو عندي اخواتي في ايطاليا عندي اختي احلام عندها توأم ثلاثه ربي يفضلهم لها
0: اي صديق عني بي
1: عندها زوج وليدات وبنوتة عندها ريحانة وعندها يوسف وريان إن شاء الله ربي يفضلهم لها إن شاء الله تفرح بيهم إن شاء الله تشوفهم في أحسن
0: إن شاء الله يا ربي
1: عندي أخت من حرزية نقدم لها تلياني سنتا وربي إن شاء الله في العام تحي بخير ربي يفضلك لنا وقدم تهيني لخويا معز اللي في تونس
0: سلموا علي برشا
1: إن شاء الله يا ربي نقول له كل عام وانتم بخير ان شاء الله في احسن المراتب نقدم تهاني لكم انتم من غير مجامله معناتها صراحه ندخل من خدمه في رمضان يكون محليها ديريكت نفوت الراديو ديريكت
0: في رمضان عندك امين قاره الصباح جهه الميلاد
1: احنا سيفون عندي اختي اللي أمير اللي قلت لك عليها اللي تيمي مش بعيد عليا برشا وين نسكن احنا ما نجموش نعيش بلاش موزايك سيفون نكونوا ما نخدموش هذيك الحاجه اللي كي نكونوا نخدموا ديك حاجه اخرى معناتها ديما مومنتينا ديما الحق نتاع ربي حاجه مشرفينا حتى كي نتكلموا مع المغاربه والجزائريين نقولوا امو احنا عندنا اللي غاديو نتاعنا معناتها مفرحنا
0: شرف لنا هذا يا شرف لنا يا سناء بالعكس احنا انت قلت رمضان واحنا في رمضان في موزايك معناها حتى كي يصير الاجتماع على البرمجه راهو الناس منشطين ولا معدين ولا الكرونيكر نحاولوا نقربوا برشا للتوانسه سورتو خارج هذا الوطن والله معناها فرانشمون عشت الحكايه هذه شويه بيريود صغيره وليت نسمع في الراديو في تونس في البرة اكثر ما نسمع في تونس غير كوبش ما ديما على باج وديما يكون مع واحد مع تونس خلي ما بالك انسان عنده 23 سنه وعايش في فرنسا سلام عليك برشا يا سنة، شكرا ليك وإن شاء الله عيدك مبروك.
1: عايشك
0: ليك والفاميليا كلها.
1: تبيع العيشوشة والعلول وإن شاء الله ربي يعطي ما يتمنى.
0: ومالك بيزور.
1: والأخواتنا الكل والمسلمين الكل إن شاء الله كل عام وهم حيين بخير.
0: آمين يا ربي.
1: ناس الكل.
0: يعطيك الصحة. شكرا سنة. ميرسي انفينيمون، إن شاء الله كل عام حي بخير وإن شاء الله العيد مأجل نهارة نهارة السبت حسب ما قالت هي بما انه ويكاند يغموا الناس في فرنسا ولا بلايص اخرين في اوروبا طبيعي جدا. هي تونسيه تعيش في في فرنسا، التليفون الثاني هي ليبيه تعيش في تونس. يا سامي عسلامة عيدك مبروك.
2: اهلا نهاركم سعيد ان شاء الله كل سنه طيبين.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك ليلى، شرفتنا على موزايك فام وعيدك مبروك وان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
2: الله يبارك فيك يزيدك شرف ان شاء الله. كيف حالكم؟
0: والله الحمد لله. انا نفرح كي نسمع جنسيات اخرى موجوده في تونس وليبيا وتونس، ما حاله ما نسميكم جنسيه اخرى، انتم جيراننا معناها وبلد واحد يعني
2: من زمان مش من اليوم ولا امس.
0: انت عندك 21 سنه في تونس.
2: 21 سنه. ولدي ولدي باذن الله بعد 3 ايام بالضبط او 4 ايام يسكر في العمر 20 سنة.
0: لا صلي على النبي.
2: مولود في تونس.
0: مولود في تونس.
2: المعنى.
0: سلموا عليه برشا. اسم اسم ولدك؟
2: فادي. فادي.
0: شادي؟
2: فادي.
0: فادي. فادي.
2: فادي.
0: اوكي سلموا عليه برشا. مرحبا بك يا سامية. 21 سنة في تونس، تبدلت عليك الثقافات متاع العيد في ليبيا والعيد في تونس؟
2: في بالنسبة للعيد ما يفرقش ولا تفتوفة ما بين ليبيا وتونس، خاصة طرابلس. معنا طرابلس وأنا موجودة في قليبيا طبعا، 21 سنة في قليبيا.
0: بلاصة باهية قليبيا على البحر وكذا
2: صراحة تهبل
0: والمشوى حوت
2: ناسها وهواها وطبيعتها ما شاء الله. ربي إن شاء الله يبعد علينا العين والهم.
0: يا سامي هو زوجك من قليبيا؟
2: شو احنا عائلة مختلطة
0: يعني.
2: نصنا ليبي نصنا تونسي. زوجي ولد عمي هو جدي الأول، خدام راه في تونس هنا وخدام راه في ليبيا.
0: هاي
2: معناها يعني شوكة شوية. المهم في الأخير أنا خديت ولد عمي.
0: لا مش لك شوكة، مش لك شوكة لك الدرجة يعني. طبيعي جدا يعني الجد كان خذيه زوز نساء هكا
2: بالضبط.
0: معنا مرة ليبية ومرة تونسية وبعد جيتوا انتوما، دونك انتوما تسمعوا عندكم نوع من الاختلاط ما بين تونسي العرق التونسي العرق الليبي.
2: بالضبط. عندي عمام في ليبيا وعندي عمام ما شاء الله على كامل تراب الجمهورية، عم في سليمان، عم في منزل تميم، عندي عماتي في تونس في تطاوين.
0: هاي العرش كبير
2: ما شاء الله
0: يعني.
2: لا ما شاء الله، الله ربي يحفظهم ان شاء الله كلهم
0: ما شاء الله. سامي كيفاش عديت نهار العيد؟ خديتوا علوش ولا ما خديتوش؟
2: الحمد لله ضحينا زي الناس حوسة وغسيل بدورة
0: والعصبان وكذا
2: وعصبان. لا العصبان والله الحق مش أول نهار، تاني يوم اليوم ما عصبان ما عنديش ليه جهد بصراحة اليوم الأول.
0: والعصبان يعملوه في ليبيا؟
2: طبعا وشبيه جدا بعصبان تونس.
0: شنو الاختلاف؟
2: اختلاف ما نعرفش، أنا اكتشفت مؤخرا ان منزل تميم اللي هي جيراننا يديروا زي ليبيا بالضبط، ما يحطوش فيه السلق معناه مع الدنوس وبصلوا نعناع. اختلاف بسيط معناه
0: مس تميم. سلموا عليهم برشا لنا مس تميم. باي سامي خارق العادة 21 سنة يظهر لي. فهمت اللي ثقافات ما بين تونس وليبيا في علاقة بالعيد ما زلناش اختلاف كبير.
2: ما فيش اختلاف كبير. شوف لما تدخل في وسط العائلات خاصة نحكي على قليبيا لأن محافظين أغلب العائلات ما فيش اختلاف كبير شوية معناه. هنا ممكن الثقافة أكثر متفتحين أكثر غادي ما زالوا معناها
0: ناس محافظين يعني.
2: أما الاختلاف بسيط بالنسبة للماكلة ما تفرقش برشا.
0: أنت تقول هلبة ولا برشا ساعة؟
2: أنا تعرف أنا كان أحكي لك كلامي أحيانا الكلمة الوحدة نقول اللفظ ليبي واللكنة تونسية. معناها كلامي مخلص حتى صغاري يتكلموا مخلص.
0: أنت 21 سنة التالي كانت عندك إشكالية في فهم بعض الكلمات المصطلحات التونسية؟
2: لا لا لا لا لا أنا حكيت لك أنا عندي عائلتي هنا في تونس. كنا نجو معناها ديما معناها معناش ما مانيش منقطعين عليها تونس ولا هم منقطعين علينا.
0: معقول.
2: أنا الحمد لله مترابطين.
0: معقول.
2: وبعدين جو النصيب عاد خديت ولد عمي هكا هو.
0: وتوا قداش عندك زواج؟ قداش من عام؟
2: عندي 21 سنة متزوجة.
0: 21 سنة متزوجة ومعارسة في تونس. جيت عروسة لهنا توا فهمت. ولا جيت عروسة هوني. يا ليلى مرحبا بك في تونس البلاد بلادك وسلموا برشا على العائله نتاعك. ساميه كان عندك شكون تحب على شكون تحب تسلم استغل الفرصه.
2: انا ما نبيش نكثر باش ما نطولش عليكم. هلبا اول واحد نبي نعطيه اكبر تحيه واكبر تهنئه من عندي هو راجلي ربي يخليه لي وربي يحفظه ان شاء الله يخليه تاج على راسه.
0: امين يا ربي.
2: بالحق اللي بنقول له يا محمد انا بلا بيك ما نسوى شيء بجديات. هو ايديا وسقيا وكل شيء عندي بحكاتي ربي يخليه
0: ربي يفضله.
2: وليداتي فادي وفارس وريمات ان شاء الله ربي ينجحهم. عائلتي امي امي في طرابلس اخواتي ربي ان شاء الله يحفظهم ان شاء الله نشوفهم خير يا ربي. سفيان سراج سمية سمير سارة سليم محمد ان شاء الله ربي يبقى عليهم الستر. صحابي اللي يعرفوني لم يا صاحبتي الانتيم عائلتي كلهم ما نبيش باش ما نسميش حد. عائلة بن يونس كاملة في تونس ولا في ليبيا. عائلة ريدام في قليبيا ان شاء الله ربي يخليهم. تونس كاملة ليبيا ان شاء الله يبقى علينا الستر اجمعين ويبعد علينا الفتن ويبعد علينا الهم ان شاء الله ربي يهدينا لبعضنا.
0: امين يا رب.
2: يا ربي وانتم بصراحة بارك الله فيكم بجديات انتم اكبر ونس لي يعني هنا في قليبيا جدية في دعت مزيك
0: متونسة
2: بيكم متونسة بيكم معايا في كوجينتي في وين ما نمشي معايا بجديات يعطيكم الصحة.
0: ربي خليك ربي خليك يا للا سامية. أغزلي سامية فما غناية ليبية أنا من أول غنايات اللي قاعدة في وزنية يقول لك سلم عليك العقل هكا ولا
2: غناية محمد حسن
0: محمد حسن هكا ولا
2: بالضبط.
0: أي مالا يا للا سامية بما أنك سلمت على أهلك في ليبيا اللي موجودين الوالدة وكل العرش اللي موجود في ليبيا باش نهدي لك غنية سلم عليك العقل توا على مزيك
2: فيك يا في مالك يعطيك الصحة
0: ربي يفضلك
2: وإن شاء الله كل سنة وانت طيب وما شاء الله عندك حضور طاغي
0: ربي يخليك يفضلك
2: إن شاء الله يفرحك
0: ربي يخليك. نسلم على كل الليبية اللي موجودين في تونس أنت وبرشا ليبية مقيمين هوني في تونس يعطيك الصحة. شكرا لك سامي نسلم عليك وعلى العائلة الكل ربي يخليك وعيدك مبروك وكل عام وانت حايب ألف خير ربي يعطيك صحة. لبنان سامية ليبية مع رأسها بتونسية عندها 21 سنة وصولها ليبية تونسية كما كنت تفهم وساعات تقول برشا ساعات تقول هلبة يعني أنا نسلم هلبة برشا على الليبية موجودين في تونس معفينا توا في كرهابهم طريقة سلم عليهم كان شديد وطرود وجايين بعدنا هوني في تونس ولا غيرهم من المناطق الجمهورية يسلم عليك العقل هكا قال محمد حسن على موزايك.

0: ننسي عاشر بتوصلنا قبل موعد لأخبار بدقيقة وأيضا سبور إكسبريس مع مراد الدريدي حيدر الشيرني. بعد شوية نرجع على آخر الأخبار الرياضية وآخر الأخبار في تونس والعالم بعد الأخبار وسبور إكسبريس. كل عادة نحبوا نحيروا شوية لفايبز شيوخ تونس في تروتي ونتصلت المعلم برشا على 107.8. قال لي سيد المخرج كل عادة هو يقرر هو يحكم. قال لي سمير لوسيف مش هذا يا برك كيف كيف يا شام سلام
1: يا ماما يروني هزيزك تفو عليا يروني يا ماما يروني
0: مازالت الايام من عند سمير لوسيف يرولي من عند هشام سلام هما لي دو تيتغ سنه فيكم بعد شويه لموزايك اف ام 71113000. سلموا لاحبابكم على اصحابكم عايدوا عليهم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير.
2: فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبد الله على موزايك اف ام كل جمعة نتناقشوا في موضوع بيئي. فريكونس إيكولو على موزايك اف ام من 11 نص النهار تابعونا
3: على الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك اف ام
4: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
5: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. حادث ومرور قاتل جد عشية اليوم على مستوى منطقة التلة بالطريق الوطني عدد 8 الرابطة بين بنزرت وتونس أسفر عن 7 وفيات منها 6 على عين المكان و5 إصابات وفق فدوي مصدر من الحمادنية. وقد جد الحادث في حدود الساعة 6:30 مساء وتمثل في صدام 5 سيارات منها سيارة كانت في حالة مجاوزة ممنوعة في طريق متواصلة. وقد تحركت وحدات الحماية المدنية التابعة لولاية بنزرت فور وقوع حدث إضافة إلى الوحدة المتمركزة بنقطة العطلة الآمنة إضافة لوحدات الحرس المرور وقامت بالتدخل السريع ونقل المصابين إلى مستشفيات العالية ورأس جبل وتولت وحدات حرس المرور تنظيم حركة المرور بالمكان. تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة مساء اليوم الخميس بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيدة. وأفاد المدير الجوي للصحة بسيدي بوزيدة سالم ناصري في تصريح لوكالة تونس في الأنباء أنه تم تسجيل حالتي وفاة ونقل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيدة لتلقي علاج وأن حالتهم حاليا مستقرة. وأكد المدير الجوي أن المصابين يخضعون للمراقبة اللازمة وقد تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى التسمم. تونس تحيي غدا الجمعة 29 ماي اليوم الدولي لحفظة السلام إلى جانب سائر دول العالم وهي مناسبة لإحياء ذكرى أولئك الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين وتخليدا لتضحيات النساء والرجال الذين خدموا تحت راية الأمم المتحدة في مناطق النزاع. وقد ساهمت تونس منذ حصولها على الاستقلال في 20 مارس 1956 في دعم جهود حفظ السلام والأمن الدوليين. وتشير معطيات منشورة على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني إلى أن القوات المسلحة التونسية شاركت في 20 مهمة لحفظ السلام من بينها 16 مهمة تحت راية الأمم المتحدة و4 مهام تحت راية الاتحاد الأفريقي، فيما تواصل تونس إلى اليوم مشاركتها في بعض المهمات الدولية من بينها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتجاوز عدد العسكريين التونسيين الذين شاركوا في بعثات حفظ السلام منذ بداية المشاركة التونسية سنة 60 و900 ألف أكثر من 10,000 عسكري وفق المعطيات ذاتها، ما يجعل تونس من بين أبرز الدول الأفريقية والعربية المساهمة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. استكملت أشغال مشروعي تهيئة شبكة التزود بالماء الصالح للشرب بكل من منطقتي الكرمة والعوانسية ومعتمدين سيدي عيش بولاية قفصة، علما أنهما ممولان من البنك الإفريقي للتنمية. وفق رئيس دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجاوية للتنمية الفلاحية بقفصة سوسن الخالدي، والخالدي توضح أن كلفة مشروع إعادة تهيئة شبكة التزود بالماء الصالح للشرب بالكرمة بمعتمدين سيدي عيش تتجاوز 2.6 مليون دينار وسينتفع بخدمات 850 مشترك بالمنطقة، مشيرة إلى أن قوة تدفق البئر التي سيتم استغلالها في المشروع تبلغ 10 لترات في الثانية وبدرجة ملوحة تقدر ب 0.9 جرام في اللتر الواحد. في أخبار العالم، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يعلن اليوم الخميس عن تحقيق تقدم ملموس جديد في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية المرتبطة بحقبة النظام المخلوع. وأكد الشيباني أنه تم العثور على كميات من الذخائر والمواد والمعدات الخاصة بالتصنيع والتخزين، وتم تأمينها بالكامل تمهيدا لإتلافها. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدا الجمعة 29 مايو، تقص مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف الصعوب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط وبأقصى الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيفة، وتتراوح القصوى بين 28 و32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 33 و37 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشارني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
4: الأولى في تونس.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
4: أريد طور عالمك. سبور
6: إكسبرس، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله عيدكم مبروك. سنين دايما بعد شوي نحكيوا على تعيين حكم نهائي كاس تونس، كيف تعيين حكام المقابلات الخاصه ببرج صعود الرابطه المحترفه الاولى وبطل الموسم في الرابطه الثانيه. لكن البدايه بالاهم، المنتخب الوطني. والمنتخب يواصل تحذيرات وللزوز مقابلات وديه 1 و6 جوان تحذيرا للمونديال بحضور جميع اللاعبين بما فيهم علي العابدي لاعب نيس اللي غادر فريقه والتحق بتربص المنتخب الوطني. علي العابدي عمل عليه، لكن في الاخر بالكل بالنسبه لوسائل الاعلام الفرنسيه كما ارامسي مثلا تحدثت اليوم على تصرف غير مفهوم وغير مبرر من علي العابدي انه غادر فريقه، قد يتعرض لعقوبه لانه نيس يعتبر انه قوائم المنتخبات الوطنيه تصبح رسميه ومن حق المنتخبات انها تاخذ لاعبيتها وقت اللي ترسلها رسميا للفيفا، وهذا ما يش وضعية الحال بالنسبة للمنتخب الوطني. ولو أنه زاد نعرف أن الفيفا ديما تسبق مصلحة المنتخبات على الأندية. في كل حالات علي العابدي عمل عليه التحق بالمنتخب الوطني، والملف هذا نشوفه وين ممكن يوصل. دونك ليكيب ناسيونال جو ممتاز حتى التو، تقديم صار تقديم الأقمصة الخاصة بالمنتخب الوطني 3 مراول. كيف كان لقاء مع الناخب الوطني صبري الموجي، تحدث في عدة مواضيع تلقوا جميع التصريحات على الصفحة الرسمية متاعنا سبور باي موزايكا فام، ولا على موقعنا www.mozaikafam.net. نحكيو على نهائي كاس تونس نهار الاحد الاربعاء في استاد العقربي برادس، باش يسافروا نضال الطيف، يساعدوه كل من خليل حساني واحمد ذوي، وحكم الفار هو مجدي بلغه. نكمل مع الماتش ذا. وبالنسبه للتذاكر وفات بعد ساعات من طرحها، وكل تذاكر ترجي هذه تونسي وفات، بقيت تذاكر ترجي جرجيس تبدا تتباع غدوه في نقاط البيع المعتاده في جرجيس. كامل مع تعيينات الحكام، وفرج عبدالله يزفر نهار 30 مايو مقابلة البراج من أجل السعود، واللي تجمع الملعب الجابسي ونادي حمام لنف في أولمبي سوسة انطلاقا من الأربعة، ويكون ميلوسيف في غرفة الفار بمساعدة ويسام بوغطاس. ديما مع التعيينات، وحسام بن ساسي واللي بشي يزفر مقابلة بطل الرابطة الثانية بينما الحمام سوسة وتقدم سقيت دير، ماتش يتلعب غدوة انطلاقا من الأربعة في استاد بن جنات. تذكروا نزوز في رق ضمنه الصعود نتاعهم للرابطة المحترفة الأولى، لكن رمزيا خلينا نقولوا لتحديد بطل الموسم في الرابطة الثانية. لأول مرة لندرا باش احتضن حفل البالوندور، ويكون نهار 26 أكتوبر 2026. تم تغيير المكان لأنه في العادة كما تعرفوا فرنسا هي اللي تحتضن. دونك كما قلنا لندرا لأول مرة باش تحتضن حفل توزيع جوائز البالوندور اللي تم برمجته ليوم 26 أكتوبر 2026. علاش؟ لأنه تتزامر مع ذكرى الفوز الانجليزي ستانلي ماتيوز بالبالون دور. دونك شافوا المشرفين على الجائزه ذي انه يتعمل الحفل هذايا في لندن. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فام بونت.
7: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
8: أريد طور عالمك.

0: تكون مبروك كل عام وانتم حين بألف خير. العشرة وسبعة وثلاثين دقيقة مازلنا معكم حتى نص الليل على موزايك فان في البرنامج الخاصة بعيد الإضحى المبارك. يا رب إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير, ربي يحيكم مثاله صحة لبدان سيخطو برشا ناس تعبت اللي يذبح علوش ثم زوز ساعات يبدأ زوز عائلات مع بعضهم. ناس تتعب شوية نهار العيد ثاني عيد راحة شوية نهار ولي طويل ما عندك حد شيء الدنيا مسكرة ما فما حتى شيء نجم تعمل عبارة نتعمل قهوة مع الأصحاب إذا كانوا موجودين هذا كما روحوش كل واحد لديارهم. في كل الأحوال ديما تابعونا على www.mosaikefm.net الفريكونس متاعنا 71-113-1 نجموا تقدموا لديديكاس متاعكم أعملوا كما عملوا غفرة كانت قاعدة في الدار قاعدة شنس تليفون ونعمل ديديكاس ونعايد على موزايك فام غفرا من سفاق اسم مرحبا يدك مبروك
1: عسلامة مرحبا
0: شن أحوالك إلا لشحالك
1: الحمد لله الحمد
0: أسمعني
1: لله.
0: قولي لاكسون باهي متاعي في سفاقسي ولا نحاول حكم اللي صحابي كل سفاقسي يعني. كل
1: لا لا بي بي
0: لا لا كمل لا لا فهمت كل شيء انطوكا يا غفر اشرح لي لك
1: حمد لله بس الحمد لله
0: ماشي الامور
1: الحمد لله
0: سنين دائما 29 سنه في الدار
1: اي
0: وش خير من الدار
1: لا ما حتى حاجه خير من ركزه في الدار ما كل مو في الدار
0: الى ان ياتي ما يخالف ذلك ان شاء الله ربي يسهلك
1: الله
0: احكي لي غفرانك واش غادي تلايد
1: ثاني عيد من غير ماما وبابا ما الحمد لله
0: ثاني عيد كيفاش؟
1: ثاني عيد من غير ماما وبابا الله يرحمهم ما عاد انسان ديما يقول الحمد لله
0: الله يرحمهم ان شاء الله في الجنه
1: عايشك
0: ما نعرف مش حاجه صعيبه بتو مش حاجه سهله وصعب واحد باش يتاقلم معاهم لكن الحمد لله ربي يهبط صبره والحمد لله واحد ايمانه بربي قوي وذيك هي سنه الحياه يعني في الاخر بالكل
1: كنا مش نموتوا كنا ماشيين
0: كنا ماشيين
1: وبين كانوا زهر ربيو غير خاطر هذايا اللي رجونا نسمع مره تو راديو نومي
0: داكوردو ان شاء الله ربي يرحمها
1: وهي ديما تسمع فيكم قبل وديما تحب تتكلم والكل ليله كقاعده نطيب في العشاء قلت خليني هيك نكلمهم
0: تشرفنا
1: عليهم
0: الله يرحمهم يا ربي وان شاء الله في الجنه شوف شرفنا برشا انه تستلفون وتكلمنا شرفنا احنا اللي في الاستوديو واللي يسمعوا فينا زاده ان شاء الله ربي يرحم كل ام يرحم كل ابوه نعرف ماهيش حاله سهله برشا شخصيا عشت تجربه كيما هكا في كل الاحوال دونك نعرف شكونكم واش معناها الحكايه هذه لكن غفران جو بونس كو عندك العائله موجوده والكوزين والكوزان واخواتك اللي عندك اخوات ولا
1: خويا انا عيدنا انا وخويا واختي
0: انت وخوك واختك اي ما حليكم قداش عمرهم اخواتك
1: اخويا الكبير 37
0: ما شاء الله
1: واختي الاخرى ما معناها ماريا فهمت كان انا سيدي بتر في الدارين اخويا اما هي جات عايده بحذاني
0: داكوردو داكوردو صافا اختي تعلوش ولا
1: اي
0: وامورك واضحه في الكوجينه ودواره وعصبان ولا شطر بشطر
1: والله
0: فهمت الريبونس ما غير ما تكمل وفاه
1: مريقل
0: واضحه العمليه تتعلم ميزانيه مساله وقت في كل الاحوال غفران اي لا علاش كنت حابه تسلم لونتين ليك انت غفران ومرحبا بيك اتومو يلا عندك كلمه
1: والله نحب العباد كل ترحمني على بابا اسمه عباس بن احمد
0: الله يرحمه
1: يخدم معلم خدم 35 سنة معلم قرر في أم العرايس وقرر في الساقف ونحب نترحم زاد ربي ترحم لي على ماما واسمها فاطمة توفيت بعد بابا بتروما
0: الله يرحمهم الله يرحمهم كهو ما بكفي في كل الأحوال اللي قلتي كفي نسلم أنا على أخواتك في كل الأحوال خلينا نسلم عليهم أنا أخواتك كان يسمعوا فينا ولا توصلهم أكيد جدا الإسلام سلام عليك برشا أنت غفران تعرف ممكن مانيش منحبش ندخل فيك الدراما وكذا ولكن متعرفش نقول لك من قلبي نقول لك أنه راهو ربي ما يضيعش عباده وراه ربي يعطي صبر الإنسان أنت بيدك متعرفش منين جاك الصبر هذايا وديما حط في مخك انه راه امك وبوك راه عند ربي خير ربي يعرف شو يعمل وكل نفس ذائقه الموت احنا ماشيين انتم السابقون واحنا اللي حيكون ظاهر العمليه ما فيهاش ياسر فلسفه الانسان يعيش على سنه الحياه
1: الا وسع معناها اذا كان ربي ابتليك بحاجه قويه كيفك كمان دام انت راه ربي سبحانه ما يبتليش انسان بحاجه ما ينجمهاش وما يقدرش فهمت
0: الحمد لله
1: يعطيك الصحه ما دام ربي ابتليني بحاجه كيفك معناها نجم
0: الحمد لله صحه الابدان يا غفران
1: عايشك
0: بفضلك العائلة كل شكرا لك يعطيك الصحة ميرسي بوكو اللي كنت معنا غفران من صفاقس سلام على صفاقسية كل يسمعوا فينا خلينا نمشيو للحمامات يا ضحى عسلامة اش حوالك
2: عسلامة مرحبا
0: يا بنتي في حمامات قولوا وينك عاد
2: ايه وينك
0: يا بنتي وينك هي وينك
2: مرحبا عسلامة
0: عيدك مبروك وسنين دايما شنو حوالك صحه لاباس؟
2: الحمد لله
0: ربي. بون اللي يسمعوا فينا انا مولود في حمامات دونك ما غير كما قال سيد مخش قريب بنت حومتك عاد والله ما نعرفش ضحى ما نعرفش ضحى اون بيرسون ان توكا مره دخل معنا في موزايك مي مرحبا. وين تسكن في حمامات؟
2: في الحوارد
0: فوالا دونك فوالا رفيق كانت معايا المخرج رفيق فما ملفوي خارق العاده نتاع القنبري غادي في الحوارد ونهار صدعاك نهزك تعمل كعبه ملفوي غادي
2: ضحى خالد ولا هيثم
0: كيفاش؟
2: ملفوي نتاع خالد ولا هيثم؟
0: ولا ما سمعتك
2: قلت لك الملفوي نتاع خالد ولا هيثم؟
0: نتا خالد لا مش مشاكل انا عارف دار الجمبري تبارك الله عليهم يعملوا في امور واضحه ما تعمليش مشاكل يا بنتي عليها لكن ما عند الزوز باهي يا ضحى قول لي احكي لي العيد كيفاش تعدى في حامات؟
2: والله تبع الاجواء كما تعرف كما في كل دار عيد التونسية معناها اصبحنا العيد وشكرا
0: عملتوا غطسه ولا ما زلتوا؟
2: لا ما زلنا الحقيقه ما زال الصغار يقراوا ما زلنا
0: عادتوا في دارك ولا في دار حماتك ولا كيفاش؟
2: والله في دار حماتي انا نصف في دار حماتي بحذاها
0: اوكي عائله واحده يعني
2: هاي عائله واحده
0: باهي لما جات الناس كل يظهر لي اذا كنت تسكن بحذا حماتك معناها الناس كل باش تكون غاديكا معناها براتيكمون اي
2: صحيح كازي والعائله حاصله
0: عندك صغيرات؟ قداش عندك صغيرات؟ بتو قلتي صغار يقراو
2: عندي كنوزه عمرها 14
0: سنه هاي
2: وعندي دينا
0: ربي يفضلهم
2: دينا عمرها 8 سنين عايشك
0: صغيرات مازالوا يقراوا كهو من الامتحانات عندك بيهم مش بونس
2: جيت
0: معي
2: باهي عملوا ديام سنة وصغيرة ثانية ابتدائي
0: عندك ديام كونكور
2: ان شاء الله ربي يسهل
0: ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله بيلوت علاش ليه ان شاء الله في الليسي بيلوت ان شاء الله ضحى اي لا لا علاش كنت حابة تسلم اي
2: والله يسلم على بناتي الرئة على راسي ونادر زيين وعلى أمي بيان سور وعلى أخواتي وعلى عائلة راجي وعلى حماسي ربي فرج عليها وربي فضلها بالناس الكل وعلى حمامات وعلى سوسة وعلى مساكن وعلى كل شيء.
0: الناس الكل. سلم على حامات كاملة على حوينت وعلى الجبلي وعلى سنترفيل وعلى القداد. وعلى الناس كل على هاتي والي وإحنا ماشيين واللقار وإحنا ماشيين القدام ديجا حتى البركة الساحل. سلم عليهم برشا ديك صحة ضحى. شارك كل عام وتحيا بخير.
2: ونسلم على لوسي
0: جيهان
2: اللي عملت لي
0: الدوارة
2: يعطيها
0: الصحة. هنا أنا دخلنا في المشاكل يا ضحى. كنت باش تنسى ما تدخلش ميرسي للمرأة اللي عملتك هكا معناها
2: ليه يعطيها الصحه في طنجير بنارين هذاك تعرفوا
0: هاي نعرف احنا والكوجينا علاقتنا باهره والرجال
2: طنجير بنارين والعصبين هذوكم انا لحقت ما نعرفهمش
0: احنا مازلنا حتى نص الليل يا ضحى ربي يهديك حيرتنا المواجهه توا دونك مازلنا باش نتعشاو ونروحوا بعد اوتوكا يعطيك الصحه ضحى ميرسي بوكو شكرا ليك تحيه كبيره ليك وكل مستمعينا في الحامات في الكابون الكل وكيف كيف كما كنسلم على مساكن والساحل زاد ولايه سوسه والمنستير كامل ولايه الجمهوريه وخارج ارض وطن زاد اللي قاعدين يسمعوا فينا على موزايك اف ام بونيت شويه اخر تسمعوا اوزاما وتسمعوا زاد هلا يما فوالا كيغني لك توت سويت خليكم مع دي جي سنايك جاستن بيبر في Let Me Love You على موزايك كفام 71 113 ألف قد مدى دي كاسم تاكم حتى نوصل ليل.

0: ورفيع حيكم الأمثال والحدش بتعليل على موزايك FM. شكرا لكم على الاستماع. طريق السلامة للجميع. سيسرواكم واحدة واحدة, ما تجريوش, حطوا حتى الكينيتون كي دوبلوا على اليسار ولا كي ترجعوا على اليمين, ما فيها باس. سيختو وتعرفوا انه برشا ممكن قاعدين راجعين مخر شوية في الليل في الوتروت اللي اختاروا نروحوا هكا شوية على برود حقهم وانتو كاهم فاهمين الدنيا. السلام عليكم برشا, جسبر كل الموزيكا عجبتكم ومزلت برشا موزيكا سنة فيكم في ساعتنا الاخرى. بالنسبة لليوم في برمجة العيد 71113000 كما العادة نمر التليفون اللي تكلمون استقبل بتليفوناتكم, تعايدوا لحبابكم على اصحابكم, تسلموا عليهم. سيغتو أنه ساعات ثم عباد راهو يعديو العيد في بلايس مديش على بالك, مثلا أوكي ثم ناس تخدم, ثم ناس تبدأ ما هيش على البر, تبدأ في البحر, كما سي محمد الشويشي مثلا عدى العيد في البحر. أكا ولا سي محمد؟
1: أيه سيدي خويا مرحبا,
0: عيدك مبروك سيدي دايما.
1: سيدي إن شاء الله عيدنا مبروك, خاطر برسك أحنا ومزيك عيلة واحدة
0: ربي
1: ديما نسمع فيكم.
0: مرحبا,
1: إن شاء الله ديما أيامنا عيد, وإن شاء الله عيد مبروك على الناس الكل.
0: آمين يا ربي,
1: وإن شاء الله العبيد اللي ما خلطناش عيدنا عليهم معناتها بحكم خدمتنا إن شاء الله ما يتغشوش علينا, ونقولوا لهم عيدهم مبروك. ده
0: إن شاء الله. هو سي محمد رمارك صغيرة, صوتكم تاع راديو راهو سي صوتكم تاع راديو راهو
1: هكا سبا.
0: لا لا نسمع في قلت لك صوتكم تاع راديو, صوتك متاع منشط, صوتك متاع منشط في الراديو يا سي.
1: يا
0: مش قلت لك صوتك مش قاعد يوصل للراديو.
1: نقصي مش قاعد واصل.
0: لا لا قلت لك صوتك متاع راديو تسا.
1: يا بيك
0: فوالا. مرحبا سي محمد
1: الغالي.
0: على باز من باردو.
1: على باز من باردو.
0: من باردو وعديت لقيت البحر.
1: في البحر بالضبط.
0: فسر الحكاية شلي.
1: انا خدمة في البحر.
0: اوكي
1: نعمل ميكانيك باتو.
0: اوكي هذا صوت البابور اللي حطوا سيد المخرج.
1: دونك مش ديما ديسپونيبل, مش ديما عندنا ريزو, مش ديما عندنا كونيكسيون.
0: صعيبة العيشة كمان
1: ما الحمد لله كما نقولوا فيها شقي شقي
0: شقي ولا محتاج. طبيعي جدا طبيعي. وقتش عندك الخدمة هذه؟
1: توا ديجا من 2007.
0: من 2006 قداش عيط من 2006 لتوا في داركم؟
1: زوز عياد يمكن.
0: لا
1: والله
0: زوز عياد كبار كهو.
1: كهو
0: من 2007.
1: من 2007
0: تعرف كيش نحتفلوا بالعيد؟ ماني عندك فكرة؟
1: نتذكر شوي
0: تذكر شوي. تعرف كيش نحتفلوا؟ عنا علوش في الدار كذا ثم حاسبين
1: هكاك نعرفوا كيش نحتفلوا. نعرف نتذكر شوي كيش كمان
0: يا رسول الله. والعباد اللي يخدموا معاك زي ده كيف كيف نفس ال
1: كيف
0: توينسا ماني
1: توينسا لكلنا نحن كومباني إيتاتيك هيا.
0: أوكي
1: كلها توينسا دونك وبالظهر معناتها كما نقولوا فيها ساعات واحد واتيه يبدا هو اون كونجي وساعات يبدا يخدم.
0: يعني انت توكا اون كونجي مارتين في قداش من عام معناها؟ في 19 سنه. في 19 سنه.
1: 19 سنه بالضبط.
0: واو برشا.
1: اش مازال
0: على روتريت شو بدا يحتفل بالتقاليد بتاعنا سي محمد؟
1: بالضبط. اما غزمون معناتها ما نحتفلوا حتى بور معناتها نحتفلوا ونربحوا.
0: تجيبوا تطلعوا على ليش معاكم للباتو كل شيء
1: الحمد لله غزمون.
0: أما
1: ديما تقعد مش كيما مع العائلة ومع الأصحاب و بالضبط
0: أكيد. أما حتى علوش على البحر مش خايبة برشا الحكاية.
1: ديما تقعد
0: أكيد خايبة. هو العيد يعني مع اللمة زاد متاع العائلة مهمة جدا.
1: مع اللمة سيغتو مع العائلة سيغتو. أنا سنة معناتها عام سبيسيال شوية.
0: علاش؟
1: عندي الوالدة وخويا مشاو للحج.
0: إن شاء الله ربي يرجعهم سالمين وإن شاء الله يا ربي يتقبل.
1: عايشك ربي خليك. دونك الوالد قعد وحده في العيد.
0: اوكي
1: وبحكم انا على البعد الله غالب ما لغز ما ما نجمش نحضر معه.
0: مالا والولاد والوالد قعد واحد واحد ولا مش عايد مع
1: ما مع واحد واحد واحد ما حابش ما استدعاوها معناتها اخواتي هو ما رفض.
0: بقوا نتفهم ساعات الاباء يحب يقول لك نقعد خويا في داري لا نمشي ولا حد شيء خلوني رايح ترونكيل. إيه اختار هكاك طبيعي يعني نورمال
1: هذاك دونك اختار. وهذاك اللي غاضني في الحكايه الكل.
0: اوكي مع ناس محمد
1: من هكاك مالوغوزمون ديفورسي.
0: مالوغوزمون ديفورسي. اوكي عندك صغيرات؟
1: الله يهدي كل مطلقه اللي تحرم من بو ومن ولده نهار ثاني عيد.
0: هذا هي موضوع آخر. فشمان ربي يهدي ناس كل في كل الأحوال. هذو مصغار يقعدوا في الوسط مش باهي في الأخر بالكل. تقعد ديما بين الكوبلوات هذوك المشاكل. أما الصغار من المستحسن من داخلهم شحكيت كيما هكا سيختو فرحتيد. يعني ما ولا انا لازم نكون محايد في اللحظه هذه اللي مش ندخل منها اليمين اليسار ما نحكي اون جينيرال في كل حاجه
1: جست معناتها كي معناتها فورماسيون صغرونا وكا
0: ما يصيرش
1: بحكم خدمه بحكم كذا ما نجمتش نحضر الله غالب وكا معناتها لا وصلت عيطت مع بابا ولا وصلت عيطت مع ولدي مالوغوزمون وكا سيلافي وكا
0: وي سيلافي سيلافي في كل الاحوال سي محمد
1: باب الغالي
0: مازلت باش كان مازالك على الريتريت قداش من عام؟
1: نورمالمون 15 عام
0: كهو فيهم زوز عايد اخرين
1: ان شاء الله ان شاء الله تسلم معاك وتعاوني شوي
0: والله كان جيت عايش في الخارج راك عايد تكفي عايدتك في البحر خويا
1: بالضبط بالضبط بالضبط
0: يعني كان جيت في استراليا ولا في امريكا راك عايد تكفي من العباد معناها
1: بالضبط بالضبط
0: يا رسول الله
1: كيما اخذ لك خدمه كاو كاو فرحان بها خدمه فرحان بها خدمتي وكاو
0: معناها الواحد في 35 سنه عايد اربع مرات خمسة ثابتة إن شاء الله في قدرة ربي
1: بالله
0: إن شاء الله يا سيدي شوف هو كما قلت أنت شاقي ولا محتاج وذيك طبيعة خدمتك ثم ناس أخرين عندهم خدمة أخرين بدأت تزاد ما نجموش يعايدوا
1: بالله
0: شيختو مثلا كنا نحكي مع برشا عباد كانوا معنا من الخارج صحيح هما في البر ولكن يخدموا ما فماش عيد ما عائلتهم بعد عليهم يخدموا من 8 ل 5 تاع العشية دونك منهم مرات عادت معنا قالت باش نعايد نهار السبت باش نعمل لما نهار السبت
1: لا وسيرتو مساكن يا اخي سيرتو اللي يعيشوا لبرا معناتها عندهم دي تراديسيون وكذا ميم الذبيحه ما ينجموش يذبحوا راه
0: اي سي فري
1: قول احنا غزمو معناتها كومباني تاتيك والحمد لله يا ربي معناتها قايمين بالواجب
0: اي مي فما غاديك عندهم قوانين ويحاولوا انهم اي
1: بالضبط اي
0: سي محمد
1: ان شاء الله عيد ان شاء الله عيد مبروك ان شاء الله ديما قلوب صافيه يا ربي
0: امين يا ربي أمين وأجمعين
1: إن شاء الله يا ربي يا ربي عندي الوالدة وأخويا إن شاء الله ربي يرجعهم سالمين
0: أمين يا ربي
1: وكاو إن شاء الله عيد مبروك على الناس اللي نحبهم ويحبوني وإن شاء الله عيد مبروك لكم أنتم مزيك
0: يعيش
1: ومرسي بوكو على على الكلمة اللي عطيتوها لي هذه بالحق حسيت روحي فرغت قلبي
0: أنت توا عندك ريزوم أنا روحت
1: أي ريزو تونسي
0: في بارد توا ولا مازلت في الفلوكة في بطو معناها
1: لا لا لا لا
0: قال سمعني فرق بين فلوكة وبطو راما يسمعني نعتذر معني
1: قلت لا لا لا لا نتاش
0: روحت الباردو صاي خويا
1: روحت الباردو
0: أوكي
1: كهو دونك أنا ناوي غدو مش نطبح مثال
0: غدو مش تطبح مثال سيد
1: غدو مش نعيد معناتها
0: إن شاء الله يا خويا عيدك مبروك من تاو
1: الله يخليك
0: وربي يحييك لمثاله وإن شاء الله ربي عينك في خدمتك وانتو كان حيك انت كل الطاقم اللي معاك اللي في الباتولة في الشركة ناس اللي ممكن تعايد بعاد على أرض الوطن ناس اللي قاعدة تخدم ممكن معناش عليهم فكرة قاعدين يقوموا بالواجب متاحهم على من المنبر هذا نحييك انت سي محمد وناس كل اللي قاعدة تسمع فينا اللي يخدموا معاك
1: الله يخليك ميرسي بوكو كان تعمل مزين نجم دل في غناية واحدة
0: اعطيني ترى
1: حسين الدوس يا ولدي
0: حسين الدوس يا ولدي ترى سيد المخرج خلنا نستنى الريبونس من هنا يقعد معايا سي محمد
1: نعرف ما هوش بش خليها بيا سيد المخرج
0: ان شاء الله خلنا نشوفه ساعة موجودة في
1: أكيد
0: لحظة بركة خلنا نستنى كان هكا حتى كان مستوى انا عديوها في البلاي ليست حتى كان مستوى انا عديوها في البلاي ليست سنتوكا المخرج خلي استنى شوية دونك ميساج نربح معك شوية وقت سي محمد مش مش نقول لك غدوة خذيت العلوش ديجا ولا
1: اي ما هو انا ديجا عندي شهر
0: عاش معاك معنا العلوش شهر في الدار
1: لا لا لا لا لا
0: قال حسابك انت
1: لا لا خذيته وقلت ايل سبي نجموش ندخلوا معنا قبل العيد خاطر احنا ديما ما نحكموش في روايعنا خذيته كيما واتيتش وصلنا نضع غدو الحال
0: فهمتك واضح واضح سي محمد انا نوجه لك تحيه كبيره يعطيك الصحه اللي كنت معنا وان شاء الله تمشي البحر وترجع ديما سالم
1: عايشك عايش لي خويا ومحليك ومحليك محل الستاندغيست اللي هاز عليا
0: شكر معنا في الستاندار
1: شاكر ربي يفضلوا ربي يداوم عشرتكم ان شاء الله.
0: امين عايشك. ميرسي شكرا لك سي محمد. ميرسي انفينيمون وان شاء الله عيدك مبروك وسنين دائمه وكل عام وانت حي بالف خير ليك ولتوانسه الكل سورتون. كما كنت اسمع بالحق ثم ناس راهو تعدي أشهر ساعات في البحر، ناس تخرج لتعيد لتمسي لتصبح بعاد ما عندهمش ريزو ما مش موجودين. فنوجه لهم تحية ناس هذوما كما كنت اسمعوا في محمد جا يقول لك خويا راني في من 2007 ل 2026 عيدت مرتين عيد كبير في دارنا ومازال عنده 15 سنه كارير. دونك ما يفهموا قداش كميه الخدمه اللي تكون عنده بما انه الخدمه بتاعه تحتم عليه انه يكون موجود في البحر بما انه يعمل ميكانيك باتو. تحية كبيره لكل التونسيين قاعدين يخدموا على روحهم اللي قاعدين ممكن يتحرموا من العائلة من العياد من لما في سبيل أنهم يخدموا أنهم كما قال الشاقي ولا محتاج. ثم ناس تقوم بالواجب وثم ناس قاعدة تخدم على روحها ويجيبوا في أرزاقهم إن شاء الله ربي معهم. وزادة للناس اللي مروحين من الحج إن شاء الله ديسي بذولي ديبت سمان مش يروحوا إن شاء الله ربي يروحوا سالمين وتوسكوا يروحوا سالمين وكل المسلمين يروحوا سالمين بما أنه سنة يعني أرقام قياسية بالنسبة للحج رمضان بالنسبة للحج 2026 قلت رمضان حج 2026 إن شاء الله ربي يتقبل من المسلمين الكل من الناس كل حج الكل. فوالا احنا مازلنا بالموسيقى على موزايك فام نون ستوب سيغتو بعد شوية تسمعوا البنت القوية من عند وائل الكفوري. خليكم مع كولابوراسيون بين كوبل اسمهم جايزي وبيونسي في بوني ان كلايد على موزايك فام ال 11 و 12 دقيقة www.mosaikfm.net السيت ويب تلقاو فيه

انتم تسمعوا في موزايك اف ام، هذه برنامج العيد كما العاده في كل عيد، كل عيد صغير ولا عيد الكبير على موزايك اف ام نحاولوا ديما ناخذ الديديكاس نتاعكم تليفوناتكم. اليوم براتيكمون كلمونا من برشا بلدان، من فرنسا، من الاوتريش، ليبيا موجوده في تونس، تونسي موجود في فرنسا، دونك حاولنا ديما نحاولوا ديما نكونوا موجودين معكم وين ما كنتوا، سورتو على الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام، والا على السيت نتاعنا موزايك اف ام بوان نت. غدوه الطقس باش يكون دافي شويه، غدوه نحكيوا على درجه حراره توصل حتى ل 31 درجه، في الويكاند كيف كيف الطقس يكون صافي في حدود ال 31 او اقل شويه 29 درجه بالنسبه من نهار السبت لحد، وغدوه ان شاء الله نهار الجمعه باش تكون في حدود ال 31 درجه بتونس العاصمه، كيف كيف درجه حراره باش تكون مرتفعه كذلك بالجنوب التونسي، خاصه انه مثلا تو كنا نحكيوا على منطقه الفوار مثلا في الجنوب التونسي 25 درجه، غدوه باش تكون درجه الحرارة أعلى في وسط النهار توصل حتى ل 33 درجة، سيسر واحكم بعدوا على الشموسات، لبسوا لي كاسكات بتاعكم وإن شاء الله ربي ديما ستركم الناس الكل. أهلا مزين على موزايكا، فيما برشا موزيكا في برمجة العيد، إن شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير.

ميرسي اللي تابعتونا، ميرسي على تليفوناتكم وشكرا لكم على التفاعل ومتاعكم. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ربي يحييكم لبثار وإن شاء الله بصحة الأبدان. حاولنا نكون معكم على مدة 4 سوايع كاملة، برشا موزيكا وبرشا تليفونات كما العادة تطلبون على 71 113 ألف. غدو نرجع للبرجة العادية متاعنا، سيختو معنا مع أحلى صباح وكيف كيف، غدو تكون مع نادية كيف كيف زادا أول ساعة مع فاطمة عبد الرحيم، وصباح الناس بشكون معي أنا مالك العوني، ومتسعة حتى 11 في تعويض لزميلتي جيهان ميلاد، والبرمجة تتواصل حتى نصف الليل كما العادة وكما تعودتوا بها. ميرسي بوكو الشاكر في ستوندار موزايك فام اللي استقبل تليفوناتكم الكل. شكرا زادا الرفيق اللي كان معايا في الإخراج. موعد أخبار نصف الليل بعد شوية مع مراد الدريدي، وإحنا باش خليكم مع برشا موزيكا مع برشا فايبس في ميكس حفالي. أنا أحكيه على ريتم الفوق حفالي، وناسكم في ثنية ولا فلوتروت كانكم مروحين. طريق السلامة للجميع، أنتم تسمعوا في موزايك فام الأولى في تونس. صباح الخير.

0: البرمجة الشتوية. إصبر على موزيك فم. أخبار، كواليس، تحليل، تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة، حيدر الشيرني من 6 لـ7 العشية. إصبر فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربع العشية. اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة. وفي الويكاند ساندي سبور من 6 لـ8 متاع الليل، فهمي برهومي، ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 لـ8 متاع الليل. وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. إصبر على موزيك فم، نتائج فورية، الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا إصبر على فيسبوك سبور باي موزيك فم. موزيك فم. الأولى في تونس. راديو موزيك فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تتلى حوادث المرور من أول السنة إلى يوم الاثنين 25 مايو يسجل ارتفاعا بنسبة 14.59% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. وكشفت إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية على موقعه الرسمي ارتفاع عدد القتلى من 425 قتيلا خلال الأشهر الخمسة الأولى إلى حدود 25 مايو 2025 إلى 487 قتيلا خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية. وأسفر حدث اصطدام 4 سيارات خفيفة من بينها سيارة أجرة تاكسي عشية الخميس بالطريق الوطني رقم 8 على مستوى منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة. رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس يتجاوز 1 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 1024.9 مليون دينار مقابل 962.3 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025، وذلك وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. وزارة التربية تعلن الخميس عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك بداية من يوم 4 جوان إلى غاية 9 جوان. ووزارة التربية توضح في بلاغ صدر عنها أنه بإمكان التلاميذ المعنيين النفاذ إلى المعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على العنوان التالي www.edunet.tn للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الراجعة لهم بالنظر. وتشمل المعطيات المنشورة المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. منظمة المتحدة تكرم حفاظة السلام التونسيين مفيدة بأن تونس تعد 18 أكبر مساهمة في قوات حفظ السلام التابعة للمتحدة، حيث يشارك ما يقارب 700 عنصر من حفاظة السلام من بينهم 50 امرأة في 4 بعثات حالية. وفق بلاغ لمكتب المتحدة بتونس، يقوم حفاظة السلام التونسيون منذ أول مشاركة في عام 1960 بحماية المدنيين ودعم سيادة القانون وتأمين حماية النازحين داخليا ودعم عمليات نزع السلاح. في اليوم 91 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما لتمديد وقف اطلاق النار بانتظار الموافقة النهائية لترامب. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني تعد منطقة قتال، وطالب سكان جنوب لبنان بالابتعاد عن مواقع حزب الله وأفراده. وسائل الإعلام الإسرائيلية تؤكد مقتل مجندة وإصابة جنود آخرين إثر استهداف بمسيرات انقضاضية، كما شن حزب الله هجمات عدة بمسيرات انقضاضية وصواريخ على تجمعات إسرائيلية في جنوب لبنان. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30